0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك
4: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير يا اللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: أول خيوط الفرحة

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: الجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ عظيم، تاريخ 6 اكتوبر. كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسعادة وسلام وامان يا رب دايما.
1: يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا لسه بنبدأ حلقتنا معاكم ومستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-022.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه بنبتدي معاكم حلقه يوم الثلاث بقى 6 اكتوبر من عيش صباحك. خلينا في البدايه بس نقول لكم على درجات الحراره وبعد كده نحتفل مع بعضينا. درجات الحراره النهارده بتقول ان القاهره العظمى هتكون 29 درجه والصغرى 19, اسكندريه العظمى 28 درجه والصغرى 19 درجه برده, مطروح العظمى 26 والصغرى 18, سوهاج العظمى 32 والصغرى 19, اما اسوان فالعظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
2: طيب بالنسبة للتوقعات النهاردة, الجو هيكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر, مائل للحرارة نهارا, معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر, وفي أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل خفيفة للقاهرة الكبرى.
1: طبعا زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة يوم 6 أكتوبر, وهو يوم عظيم جدا جدا جدا لكل من يحمل الجنسية المصرية والجنسية العربية كمان, هو فخر مش بس لينا كمصريين, ولكن هو انتصار, ذكرى انتصار عظيم, وهو يوم العبور. والنهاردة الذكرى ال 53 ليوم من أعظم أيام التاريخ المصري, في يوم واحد في يوم 6 أكتوبر 1973, هو يوم العبور زي ما كنت بقول لحضراتكم ورد الاعتبار واستعادة الأرض والكرامة. فطبعا حاجة كبيرة جدا جدا جدا للشعب اللي ضحى عشان خاطر البلد دي وعشان خاطر نبقى احنا موجودين في في في الوضع اللي احنا فيه الحمد لله النهارده, بسينا بالحته بتاعتنا بارضنا بكل حاجه. فطبعا كل الناس اللي شاركت في الفتره دي, هو طبعا الجيش والقوات المسلحه ساعتها كانوا هما خط الدفاع الاول, اكيد الدكاتره كان ليهم دور, المهندسين كان ليهم دور, الشعب المصري كله كان ليه دور وليه حكاوي كتير جدا. واحنا على مدار 7 سنين اللي اشتغلنا فيهم هنا بنطلع دايما كل يوم 6 اكتوبر نتكلم عن اليوم العظيم ده, وعمرنا ما هنزهق منه, وبالعكس بنبقى مستنيينه لان هو قصته ما تخلصش في حلقة ولا تخلص في يوم, هي سلسلة طويلة جدا جدا من البطولات, من تكاتف ناس كتير جدا اللي ليه الحرب بشكل مباشر واللي ملوش كان بيعاون, يعني كان في تكاتف معين كده دايما بنتكلم عنه ودايما بنحكي وبنقول دايما ان كان في فنانين كانوا بيطلعوا يعملوا حفلات برا مصر عشان يجمعوا ايرادات ويقدروا ان هم يمدوا الجيش بيها. كان في دايما ستات كان ليهم دور, رجاله كان ليهم دور, المصريين الصعيد ليهم دور, النوبيين ليهم دور, فمفيش حد ما شاركش في الموضوع ده في اللي كان عايش في الوقت ده يعني, سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فطبعا حاجه كبيره جدا جدا جدا لكل من شارك في هذه الحرب العظيمه.
2: مهم جدا ان احنا نحتفل بتاريخنا ونعرف تفاصيله ونعرف اولادنا ونحكي لهم اكتر ونفرجهم على افلام, في افلام كتيره جدا لو اطفالنا سنهم صغير, في افلام معموله ان هي تنفع لسنهم يقدروا يعرفوا كل المعلومات. طبعا المدارس كلها النهارده بتبقى بتحتفل بانتصار 6 اكتوبر بطرق بقى مختلفه كتيره جدا, ولذيذه ان هم يحببوا الاولاد في تاريخهم ان هم يعرفوه بتفاصيله ويحبوه ويبقوا حاسين بفخر شديد. احنا ككبار كمان بيكون في افلام معينه كل واحد عنده فيلمه المفضل بتاع حرب اكتوبر, سواء فيلم او مسلسل او افلام وثائقيه كتيره جدا, وكل شويه بيبان قصص جديده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. ف يوم جميل, يوم المفروض نبقى فخورين بيه جدا جدا جدا ونحتفل بيه بكل الطرق ونحكي لأولادنا. لازم يا جماعة, مهم قوي ان احنا نحكي لأولادنا ونخلد بقى الذكرى دي على طول. وزي ما قلنا ان احنا النهاردة في 4 متاحف يعني مفتوحة للشعب لزيارة بقى كل حاجة ليها علاقة بحرب 6 اكتوبر ويشوفوا كل الكلام ده, فنستغل بقى الفرصة دي, استغل الفرصة دي. كل سنة وحضراتكم طيبين, وقلنا برضو ان الاجازة ترحلت للخميس, صح جوجو؟
1: صح ان شاء الله يوم
2: الخميس الجاي. ان شاء الله
1: الخميس الجاي تبقى اجازه رسميه عشان خاطر احتفالا بيوم 6 اكتوبر النهارده, بس اترحلت عشان بقى الناس تقدر تستمتع بويك اند طويل شويه مع عائلتها وحبايبها.
2: يلا لسه هنفضل مكملين معاكم, مستنيين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب. صباح الفل.

0: تقولش تطلع لي مثل ما يليقش على
1: بالعكس ده مثل ملائم جدا.
0: لا المفروض يبقى فيه خضة كده.
1: طيب يا جماعة بالنسبة بقى للمتاحف اللي هتكون فاتحة النهاردة بسبب ذكرى حرب أكتوبر، وهي فاتحة من يوم السبت لحد النهاردة، الأربع مزارات المفتوحة مجانا للجمهور، بانوراما حرب أكتوبر في مدينة نصر، المتحف الحربي في القلعة، متحف الزعيم جمال عبد الناصر في مصر الجديدة. هو المتحف ده فيه إيه؟
0: والله ما عارف،
1: انا ما رحتوش قبل كده.
0: انا كمان رحت.
1: هو متحف العالمين الحربي في الكيلو 105 طريق اسكندريه مطروح الساحلي. قرار ده طبعا جه ضمن حرص القوات المسلحه على نشر الوعي والثقافه العسكريه والوطنيه والتعريف بامجاد وبطولات جنود مصر وتضحياتهم فداء لعزه الوطن وكرامته.
0: المتاحف دي فاتحه من يوم السبت اللي فات صح؟
1: لحد النهارده.
0: لحد النهارده
1: مجانا
0: مجانا للجمهور. يلا يا كمان كانوا يستخدموا. طيب علشان اللونج ويكند كده الناس تروح وتتفسح خلاص اللحظة.
1: ممكن
0: بما انه لونج ويكند وخميس اجازة وكده، فيبقى اجازة 6 اكتوبر الناس تروح برضو.
1: بس سؤالك برضو على حاجة تانية برضو، ان انت قافلها يوم الاحتفال نفسه. هو يعني عاجبني فكرة ان احنا 6 اكتوبر يعني كان نعم عنديش مانع نحكم لو الاجازة كانت في النص. هو يوم
0: ايوه يوم هو عظيم. اليوم بالظبط، هو اليوم
1: بالظبط يوم يعني
0: هو اليوم.
1: يا رب دايما نفضل نحتفل بيه كده ونفضل دايما فخورين بيه، لان هو يوم من الايام اللي فعلا الانجازات اللي مش بس زي ما كنت بقول لحضراتكم في الاول اللي هو يوم عزه للمصريين، لا هو يوم عزه للمصريين وللوطن العربي. ف
0: هتلاقي النهارده بقى الافلام كلها
1: اه
0: كل الافلام
1: اللي انت المفروض المزيكا كمان. في حد النهاردة أصلا بعت لك مسج بالسويد
0: ما بيسترش والله ما
1: بيسترش، بيقول لك إيه؟ بيقول لك صباح الفل، صباح النصر لشعب مصر، شكرا جدا هفانا، عمال أفكر روح الشغل ولا لأ ولا أشتغل من البيت، والست فيروز ردت عليا وقالت لي خليك بالبيت.
0: والله أنا ما تعرفين إن أنا المود اللي بكون فيه بحاول أنقله لكم بشكل أو بآخر.
1: طب وإيه اللي جاب؟
0: خليك بالبيت. المفروض إن النهاردة يكون أجازة رسمي، ففي إحساس إن إحنا نقعد بالبيت.
1: هل أنت عمرك خدتي أي أجازة رسمي؟
0: لأ بس على الأقل شارك الإحساس، على الاقل شارك الاحساس.
1: طيب في حد بيقول بحب اتفرج على فيلم اعدام ميت في يوم 6 اكتوبر بطولة الفنان محمود عبد العزيز، فريد شوقي، بوسي. صباح الفل يا عبير.
0: صباح الفل يا عبير.
1: في افلام كتيره وفي قصص كتيره وفي كمان وثائقيات كتيره جدا جدا جدا.
0: انا بحب بقى الوثائقيات
1: طبعا
0: اكتر، لان في حاجات صغيره كده احنا ما بنشوفهاش في الدراما. انت عارف الدراما المصريه او افلام او مسلسلات بيبقى فيه لازم حبكه دراميه كده، بس الافلام الوثائقيه بتبقى جايبه القصص بتفاصيلها بتسجيلات حقيقيه بصور حقيقيه، فالموضوع ده بجد بيكون مبهر.
1: ده حقيقي
0: مبهر وعظيم، وتحس اللي هو كده يا سلام.
1: طيب احنا عايزين نصبح على ساره من بورسعيد. صباح الفل عليك يا ساره، وايه الصور والحاجات الحلوه اللي انت بعتها لنا دي؟ مبدئيا بعتها لنا شهادة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم السيد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، منح ميدالية جرحى الحرب إلى والدها. بعتلنا الشهادة من أيام الحرب والناشين، وصورة والدها بالبدلة العسكرية بتقول والدي العميد حسن أنديل كان قائد كتيبة وكان لسه ملازم أول ما تخرج، وكان أول دبابة تعبر القناة هو سلاح المدرعات. فبتقول له كل سنة، وبتقول للمصريين كلهم كل سنة وانتم طيبين، وبتقول لباباها كل سنة وانت طيب في أهم يوم في تاريخ حياته.
0: كل سنة وحضرتك.
1: صباح الفل يا سارة، وسلمنا عليه جدا جدا جدا، وقلنا كلنا فخورين بيه جدا جدا، وربنا يخليه لك يا رب دايما ويبارك لك فيه. في اسلام نبيل، صباح الفل يا اسلام، عينينا حاضر هندور لك عليها.
0: عايز ايه اسلام؟
1: في حد بيقول عايزين مبادره من كل مطربي مصر ان كل سنه كل واحد يعمل اغنيه وطنيه عن حرب اكتوبر. للاسف مش بيحصل ده. في اغاني وطنيه بتنزل كتير بشكل متقطع يعني، وبعدين ليه ما يعملوش اوبرا؟ انا قلت انت بتفكر في اوبرا.
0: عايزين مجموعه كده، عايزين مجموعه يجتمعوا اصوات كده عظيمه مصريه يعملوا لنا اغنيه جديده تكمل بقى معانا سنين كتير. وعيالنا بقى عيالنا
1: يسمعوها كده. عيب على فكره الاغاني، في اغاني وطنيه كتير حلوه قوي قوي يعني الصراحه. ماشي،
0: تحرك المشاعر. اغاني تحرك المشاعر.
1: انت في حاجه ما مش حابه تتحرك؟
0: اوقات بيبقى عندي مشاعر
1: يعني
0: بستخدمها. طيب يا جماعه لسه مكملين معاكم ولسه بنحتفل بحرب اكتوبر. قولوا لنا برده لو حد عنده قصص او عنده صور زي ما مين اللي بعتت لنا جوج. حد بعت لنا برده صور وحاجات كده.
1: خلاص
0: صوره صباح الفل عليك يا صور. وبعتوا لنا على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. لسه مكملين معاكم صباح الفل.

0: يمكن ما تكونوش واخدين بعض على الحب، لكن معاهدين بعض على الاحترام. أحبال المحبة موصولة بينكم من غير كلام، بتشيلي همه جوزك أبو عيالك وتراعيه في وجوده وغيابه، وانت رغم شغلك وتعبك بتشيل معاها المسؤوليات وتساعدها علشان هي نصك الحلو، وده اسمه الحب في أسمى معانيه.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
7: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
6: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
8: نجوم FM تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم FM على كيفك.
9: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: سلامات
1: السيد. انت
0: بس بلذاذة
1: والله بجد. قولي والله.
0: والله يعني مش سوي بس لذيذ قوي. تمام. في مش سوي مرعب
1: طبعا.
0: في فرق شايف
1: طبعا.
0: ده مش سوي مرعب.
1: ده ايه بقى؟
0: انا ما لسه ما
1: تعبان مهلا.
0: عجز الاطباء طيب. عن تفسير هذه الحاله بس هنلاقي لها ان شاء الله.
1: احتفالا بيوم 6 اكتوبر ناس كتير بعتت لنا بقى الافلام والمزيكا اللي بيحبوا يسمعوها. يعني برضو بعتوا لنا مزيكتكم. في ناس بتقول 48 ساعه في اسرائيل. في حد بيقول لي خالتي بتسلم عليك سلمين عليها. في حد بيقول لي الطريق الى ايلات.
0: بحب الفيلم ده قوي.
1: ده قوي
0: حبه قوي.
1: فنان نبيل حلفاوي
0: قوي.
1: الممر
0: طبعا.
1: في حد بيقول فيه وثائقيات كتيره جدا جدا موجوده حتى على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليها عن حرب 6 اكتوبر المجيده وتعرفوا عظمه الجيش والشعب المصري ساعتها كانت عامله ازاي. صباح الفل.
0: تفاصيل التفاصيل. نفسي بقى في فيلم برضه يتكلم عن تفاصيل حقيقيه بالاسامي بكل حاجه. بحب قوي اي حاجه حقيقيه. دايما لما اتفرج على فيلم عادي مستوحى من قصه حقيقيه اخلص الفيلم او المسلسل واعيش 3 4 ايام مع الاحداث بقى الحقيقيه. اقعد ادور بقى ايه اللي حصل بتاع كل الكلام ده. انت مستغرب من حاجه معينه؟ انا زميلتك.
1: لا انا عارف والله.
0: شفتني امبارح.
1: في حد بيقول صباح الفل عليكم. ميرسي يا عماد جدا على الكلام اللي انت بعته. بيقول احنا الجو عندنا ممطر في اسكندريه على فترات ولكن امطار غزيره. تاني حاجه ليا ذكريات مع افلام حرب اكتوبر زي الرصاصه لا تزال في جيبي والطريق الى ايلات. اما المسلسلات فبحب مسلسل رأفت الهجان جدا جدا.
0: يا جماعه يا جماعه مسلسل عظيم.
1: شفتوش؟
0: انا شفته يعني فاكره بس حاجات طشاش كده بس مزجته كانت لوحدها اصلا اللي هو مبدئيا الوقت ده كان خلاص مصر كلها كل البيوت قاعده بتتفرج على رأفت الهجان.
1: تاني لا ادي
0: استنى بس عشان هي كلهم دخلوا.
1: ايوه
0: ايوه تخيل ايه اللي جه في دماغي. مزيكه الراقصه والسياسي
1: مفهوم.
0: بحبها جدا
1: مفهوم.
0: والله
1: في حد بيقول لي فرقه ناجي عطله صباح الفل.
0: انا في حاجات جديده ما شفتهاش ما تابعتهاش قوي.
1: ماشي في لا مش هعمل كده. منار
0: ايه يا
1: منور؟ صباح الفل.
0: ايه دي يا منور؟
1: بالظبط. في مين تاني؟
0: ما اعرفش انت بعتله ايه
1: بصراحه. في مين تاني؟ حد بيقول لي طب انتوا ايه اغانيكم المفضله؟ بحب اغنيه بحب رائعه الفنان شعبان عبد الرحيم عامه بجد والله العظيم.
0: طبعا
1: بحبها بجد.
0: طبعا
1: ومعبره جدا
0: جدا جدا جدا.
1: ماشي
0: والله.
1: في مين تاني؟
0: ويعني دايركت كده فيهاش بقى اللي هو بنلف حوالين الموضوع. انا كذا كذا واقولها لو اتسال.
1: بحب قوي
0: ان شاء الله موت
1: عشان كان بوش واحد.
0: ايوه
1: طق.
0: بالظبط.
1: وقال لك
0: جرأة رهيبه. يعني في ناس
1: هو ما قالش انا مش بحب.
0: لا
1: في فرق بين ان انا اقول لك مثلا ليكي في فلان فتقولي ما بحبوش بس بتكرهيهوش.
0: بالظبط.
1: سبكرهه.
0: ايوه طبعا.
1: دي انك توصلي انك تكرهي.
0: هم موجودين عشان
1: بالظبط.
0: هم
1: موجودين عشان
0: كده.
1: طيب في حد تاني حد بيقول وحشتوني جدا قولوا لي كل سنه طيبه في عيد ميلادي وما قلتوليش دي انت مين انت. همسه ازيك يا همسه؟
0: همسه كل سنه وانت طيبه. برج العظماء حبيبه قلبي. برج العظماء هاي طوكي عايشة بس زميلتنا عدت بتسلم عليك.
1: طيب في مين تاني؟ في حد بيقول مصر هي امي طبعا صباح الفل. في حد بيقول رأفت الهجان برضو من المسلسلات العظيمة اللي عمرها

0: نفكر.
1: حلو جدا. طيب
0: يلا تيجي نسمع أنغام.
1: أنغام بعد الأغاني اللي احنا قلناها دي كلها والأفلام والبطولات.
0: ما تصعبهاش عليا.
1: حاضر.
0: تمام؟
1: حاضر.
0: العين بصيرة واليد بصيرة.
1: لا ما بعينين بس ماشي.
0: تمام؟
1: يلا.
0: أنا لو عليا.
1: لا أنا فاهم والله.
0: تليفوني أهو عندي بلاي ليست.
1: تمام عادي. تمام.
0: بس كده. نسمع أنغام عشان كان في حد طالبها.
1: يلا.
0: نسيت مين؟ بس هنرجع لكم تاني.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل.

0: بجد تبقى خطير.
1: حاضر
0: حقيقي
1: نعمل كده. بس احنا كان عندنا النهاردة
0: صح.
1: يلا صح
0: خلاص زي ما انت عايز.
1: ماشي يلا بينا يا جماعة. بنحتفل معاكم بيوم 6 أكتوبر وبنقول بقى على الأفلام والوثائقيات والأغاني اللي دايما بتحسسكوا كده إن هو ده يومها. يعني دايما في حاجات كتير كده تستنى يوم معين كده تسمع فيها حاجة معينة تتفرج فيها على حاجة معينة احتفالا باليوم ده. فإحنا النهاردة في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ذكرى 53. كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسعادة وسلام وأمان.
0: كل سنة وحضراتكم طيبين. وزي ما قلنا لكم إن الأجازة الرسمي اترحلت ليوم الخميس إن شاء الله علشان يكون الويكند اللي جاي لونج ويكند بقى لو حد نفسه يسافر نفسه يريح عامة

0: اليومين دول حاساه مش سفر قوي
1: يا راجل. الجو ده حلو، الجو ده جو شارع، جو بلكونات، جو افتح الشبابيك، جو يعني
0: افتح الشبابيك.
1: اه والله
0: وحشنا قوي ان احنا نفتح الشباك ويخش لنا هوا عادي عادي، يخش صهد ودبان ونبقى اللي هو مش قادرين. لا تفتح الشباك يخش لك هوا.
1: ده الجو المعتدل،
0: ده اسمه الجو المعتدل.
1: الجو بجد حلو خصوصا بالليل بقى. الواحد بقى اللي هو يحب هو مروح بالليل يقفل التكييف العربيه يفتح الشباك تستمتع بلطشه الهواء دي بالزبط. اللي بتنيم
0: مظبوط، جو مظبوط زي ما كنا بنتكلم على فاكر بقول لك قهوه مظبوط. دي مظبوط دي بتبقى مظبوط بناء على
1: فكر.
0: ايه بالنسبه لمين؟ مظبوطه ليا ولا مظبوطه ليك؟ وقعدنا اللي هو يعني يعني انا ممكن يبقى المظبوط بالنسبه لي معلقه سكر واحده، يوسف ثلاث معالق سكر.
1: لا لا لا لا يبقى مظبوط إيه؟ مستحيل لا.
0: أنهي مظبوط؟ ما هو انا لما اطلب من حد اقول له قهوتك اقول له مظبوط اعمل
1: هو المظبوط معروف ان هي هتلاقي من معلقه ونص معلقتين. انت بس بتحبي تبالغي بس.
0: لا عادي، اصل ممكن فعلا حد يبقى بالنسبه له معلقتين ده لا ده سكر كتير، وفي حد بالنسبه له لا المعلقتين ده مظبوط فعلا. فعشان كده انا بقول تعريف مظبوط قرروه بناء على ايه؟
1: لا بس الجو دلوقتي ده جو
0: لا الجو ده بقى هو المظبوط مظبوط مظبوط
1: ده بتقرريه بناء على ان انت لا انت حرانه
0: بالظبط
1: ولا انت بردان. يعني انت مش يعني في وقت كمان شويه هيبقى بتاع الجو حلو قوي
0: بس
1: محتاجه تقل سنه
0: لسعه صغننه قوي
1: بالظبط. لا دلوقتي الجو ده احلى من الجو
0: ده احلى بكتير بكتير. مشكلته الوحيده انه بيحصل تغييرات في المود بتاع البني ادم مبتبقاش فاهم ايه المشكله جايه منين.
1: لا مش كده الشخصيه دي
0: لا يعني ناس كتير بتتاثر بتغيير الجو.
1: انا فاهم
0: الشمس بتغيب فترات طويله
1: بس لسه انا ما نخش في الشتاء اكتر
0: في حته الترانزيشن يعني تحول بقى من موسم لموسم دي بيبقى فيها شويه لخبطه كده الانسان نفسه بيتلخبط مع التحولات.
1: ايوه في حد بيقول عايز اصبح على بابا وان هو كمان بيحب يتفرج معايا على فيلم ادم ميت بمناسبه يوم 6 اكتوبر. صباح الفل وجمال عليكم.
0: صباح الفل.
1: بيقول مزيكه عمر خيرت بجد في الفيلم عبقريه وثنائيه يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز دي مش هتتكرر
0: طبعا.
1: صباح الفل. في حد احمد عبد الله صباح الهنا اخبارك ايه؟ بيقول بقالي سنين بسمعكم النهارده اول مره اشوفكم لايف على التلفزيون. النهارده جاي تشوفنا النهارده يا احمد؟ ماشي بتحشي
0: شرفنا والله يا احمد احنا احلى من كده بكتير.
1: يعني مش هقول لك احلى احنا
0: بس احنا احسن من كده بكتير يعني
1: نتسرح اكتر من كده
0: الحمد لله. بس النهارده الدنيا مش احسن
1: تمام. بيقول اتصدمت.
0: ايه
1: اتصدمت؟ لان كنت راسم صوره تانية خالص في خيالي. صوره حلوه وكل حاجه بس الحقيقه طلعت قلب لم الموضوع بقى. الصوره كانت حلوه والحقيقه طلعت احلى. يومكم حلو زي ما بتحلوا
0: الكلمتين الحمصي.
1: بص يا ابو حميد
0: ابو
1: حميد صباح الفل والله العظيم
0: شرف لينا والله.
1: بس احنا عندنا فضول النهار. نعرف ايه الصوره اللي انتوا كنت راسمينها
0: بعد اذنك لو
1: بنحب عامه نسال السؤال ده. في حد بيقول ايه اللي انا سمعته على الصبح ده قهوه مظبوط؟ ايه اللي معلقه ونص معلقتين سكر مظبوط معلقه الا ربع المونو؟ لا انا ما بشربش قهوه. انا بتكلم كنت بنتكلم من ساعتها على الشاي.
0: ماشي ما هو مثلا الشاي المظبوط تعريف المظبوط بتاع الشاي غير تعريف المظبوط بتاع القهوه. اديك قلت هل دي حاجات محفوظة يعني؟ ما هو أنا يعني أنا مثلا استطعامي غير استطعامك. ما ده اللي أنا بس كنت بتكلم فيه إن هو فكرة كنا بنتكلم على إن الجو مظبوط فمتفاهمين جدا يعني إيه الجو مظبوط. ولا حرانين ولا بردانين ولا دنيا لذيذة وهوا جميل تفتح الشباك تلاقي هوا. كنا بنتكلم امبارح أنا ويوسف على أنا لما أقول مثلا عايزة قهوة مظبوط مظبوط ده اللي هو قد إيه. والشاي برضو اديك قلت اهو الشاي ليه ظبطه معينه غير ظبطه القهوه.
1: انا ماليش بقى في القهوه فما فهمش.
0: اي بس هو
1: بقى الصباح تتعصب قوي عشان
0: نتكلم عن كل حاجه.
1: انا فاهم فاهم بس هو مثلا
0: هو بيتكلم على الشاي
1: بيتكلم على القهوه
0: على القهوه
1: بيقول اللي انا سمعته ده ابتدى يزق كده وبتاع بيقول اللي هو
0: معلقه الا ربع بالنسبه
1: مظبوط معلقه الا ربع المانو معلقه ونص مش بيقول ملهاش علاقه بالرغبه او الطعم بالنسبه لك ايه دي قواعد وده قانون.
0: بس ده كان سؤالنا كبرت الموضوع قوي بس تمام. قانون قانون شرب القهوه بس مفهوم جدا يعني انا كان ده سؤالي ان هو لو مظبوط انا ممكن المظبوط بتاعي
1: مش كاتب لنا اسمه
0: حاجه تانية غير المظبوط بتاعك. انا شخص مثلا بحب السكر القليل فالمظبوط هيبقى اللي هو معلقه الا ربع فعلا هيبقى مظبوط. معلقه الا ربع بالنسبه ليوسف ده مر اساسا مثلا. فده اللي احنا بنتكلم فيه. يلا
1: طيب. لا مش احنا لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا مع بعض والحد الساعة 10 ان شاء الله. فن امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.
2: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة. وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
3: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
5: في سيدات كتير لسه بتاجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيده توصل لسن ال40، واحنا في بهية مستنيينك باحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16 602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
6: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
7: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
8: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغال نجوم فام
9: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعة، عايشين صباحنا مع بعض دلوقتي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. في اسمه ايه ده، في حد بيقول لنا يا جماعة من الاغاني اللي بحبها دلوقتي وهي مش من ايام الـ الـ الـ الحرب وكده، يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: طبعا
1: طبعا السؤال ده على فكرة هيفضل مكمل معانا كتير
2: في كل حاجه بقى، يعني في كل حاجه في الدنيا.
1: تحيه طبعا لصناع العمل ده، بس هو اللي كاتب الجمله دي يعني هي من نقيه اللي كانت كاتبه الاغنيه. أوه. بس اللي سال السؤال ده خالد عصام.
2: بالظبط،
1: ومشارك معاها في الـ في الـ في, الـ في الكتابه برضو، مش بس طالع بالجمله دي، بس الجمله دي فعلا يا مصر بتعمليها ازاي،
2: بتقول كل حاجه
1: بجد. يعني لو وهي تايمليس، يعني ايه تايمليس؟ يعني ماشي على كل الأزمنة. يعني لو رجعنا لموضوع الحرب وموضوع الخراطيم اللي كانت فانا بتتكلم عليه، يا مصر بتعمليها ازاي
2: بالظبط،
1: فاهم قصدي ايه؟
2: كل حاجة.
1: فهي من الأغاني اللي
2: يا مصر بتعمليها ازاي
1: عايشة معانا وهتعيش وهتكمل، ولو رجعنا بالزمن لورا لو كانت موجودة كانت هتتسمع لحد النهاردة.
2: بالظبط كده، ومواقف مختلفة يعني حاجات أبهرت العالم، مش فاهمين ازاي احنا كمصريين احنا عاملين كده. حاجات بقى إيجابية كتير وحاجات سلبية كتير، بنستخدم الجملة دي على حاجات أي حاجة، اللي هو يا مصر بتعمليها إزاي، ومش هنعرف مش هنعرف بتعمليها إزاي.
1: صح،
2: هي مصر بس اللي بتعمل حاجة زي دي. إيه هي الحاجة دي بقى؟ ده ممكن يبقى موضوع والله.
1: طبعا
2: يا مصر بتعمليها إزاي، وانتوا تقولوا لنا بقى الإجابات على إيه. على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. عمال اقنعه ان احنا نأجل الطيارة
1: النهاردة.
2: والله
1: أجلنا عم الطيارة،
2: يعني 6 اكتوبر وبنحتفل وبتاع.
1: أجلنا عم الطيارة،
2: فين الوطنية؟
1: خلاص أجلنا،
2: فين
1: أجلنا
2: خلاص. كنتش حابة اضغط عليك يعني استمان.
1: يلا بينا، الطيارة تتأجل للأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: البيف والتشيكن وكل حاجة، خلينا بقى لسه
1: بلد النهاردة بلد خطيرة. خليها بقى للثلاث الجاي،
2: خليها للثلاث الجاي، بلد لذيذة جدا. وناس كتير قوي طلعت،
1: ناس كتير طلعت.
2: ناس كتير قوي طلعت،
1: بعيدة قوي بس لذيذة قوي قوي،
2: لذيذة قوي قوي. ماشي بقى، عايز نتكلم في ايه بقى؟ في انهي حاجة؟ شو احنا قلنا 4 حاجات.
1: شوف اللي انت عايزة،
2: شوف اللي انت
1: خلاص لغيتي الطيارة.
2: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: يلا بينا. ايه الحاجات اللي انت لما تشوفها في مصر كده بتقول يا مصر بتعمليها ازاي؟ هو ده سؤالنا النهاردة
2: يا جماعة. بعتولنا على 015 59 52 1006.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1000.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احتفلنا ب6 اكتوبر، اخذنا على موضوع لذيذ وخفيف ولايت وكده، جمله من الجمل اللي معلقه معانا طالعه من اغنيه. الجمله هي: يا مصر بتعمليها ازاي؟ الجملة دي بتتقال على حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وزي ما أنا ويوسف كنا بنقول إنها هتبقى تايملس، اللي هو هتكمل مدى الحياة. السؤال ده هيتسأل، ولدرجة إن في أجيال هتسأله مش عارفين إن ده نابع من أغنية أصلا، دي كانت جملة في أغنية. فيا مصر بتعمليها إزاي؟ السؤال ده بيجي لنا في مخنا لما بنشوف حاجات كتيرة جدا. ليه بقى وامتى بيجي لكم السؤال ده؟ ده سؤالنا النهارده. يا مصر بتعمليها ازاي؟ طيب. انت تبقى ماشي في الشارع تلاقي فجاه خناقه مثلا، والخناقه دي في 3 ثواني تقلب هزار،
2: الناس كلها بتبوس بعض
1: ومش فاهمين في ايه، وبيعزموا على بعض باكل ومش عارفه ايه، وتلاقي ناس جت من بره قاعده بتاكل معاهم ملهاش علاقه بالموضوع، بس هم لو قعدت اكل دخلوا اكل. يعني يا مصر بتعمليها ازاي؟ ده ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ تعريفه ايه؟ احنا مش عارفين. هو ده مغزى السؤال، ان انت عمرك ما هتعرف تفسر حاجات معينة، مواقف معينة بتحصل، منها طبعا طبعا الحاجات السلبية، ومنها الحاجات الإيجابية اللي بجد ما بنشوفهاش في أي حتة في العالم. هو المصري بس هو اللي هيطلع منه الحركة دي أو الحاجة دي أو الموقف ده. فيا مصر بتعمليها ازاي؟
2: في دكتور عبدالله بيقول: مصر بتعملها بأولادها العقلية والشخصية المصرية الغير قابلة لرفع راية الاستسلام أو التسليم للهزيمة يعني. وعندنا أمثال كتير وشفنا ليها أمثلة بعيننا، زي الجيش بيقولك اتصرف، الشاطر الشاطرة تغزل برجل حمار،
1: وعندنا
2: حاجات كتير.
1: الجيش بيقولك اتصرف، دي على طول بتتقال لما تبقى اللي هو عايز تلحق موضوع وانت مش عارف انت لحقتها ازاي، انت عملت كده ازاي؟ الجيش قالك اتصرف. سبحان الله، انت بيجي لك كده في اوقات ان انت محطوط في موقف كمية ضغوطات رهيبة، انت لازم تحل مشكلة دلوقتي حالا. هتحلها بايه؟ بالمتاح. هتخترع حاجة اصلا كده اللي هو تطلعك من الموضوع او تلحق الموضوع، اللي هو انت عملت كده ازاي؟ انا الجيش قالك اتصرف.
2: صح.
1: ولا دخلت الجيش ولا عرف اي صح. حاجة، بس انا بتصرف.
2: صح. في حد بعت لنا مسج بيقول: من اكتر الاسئله اللي بسالها على مصر بتعمليها ازاي، انها بتخلي الواحد دايما يضحك حتى لو هو مخنوق. دي اكتر حاجه مش موجوده في اي حته تانية. اسالوني، انا عايش بره، وعايش بره فعلا. بعت لنا من السعوديه. صباح الفل.
1: الفل عليك. والله والله سمة من سمات المصريين الواحد ان هم يضحكوا على همهم. هم يضحك وهم يبكي، ده بجد بيقلبوا، يعني مش هقول الهم بس، ده ممكن يقلبوا صدمة نفسية يقلبوها نكتة، ويتريقوا على نفسهم ويهزروا ويضحكوا، وتبقى اللي هو ايه يا جماعة ده؟ ده ايه ده؟ ده يعني الواحد الحمد لله بيوصل ده قمة السلام النفسي، ان انت تقلب حاجة كده كانت صدمة في حياتك، او اللي هو مصيبة ممكن تحصل اي حد، تعتبر مصيبة احنا بنقلبها هزار وبنهزر فيها. ده ممكن يكون نوع من انواع اللي احنا بنتعافى بهذا الشكل، بس احنا عايشين كده.
2: صح.
1: وهنفضل مكملين كده.
2: في حد بيقول: المصري مش بيستنى الظروف تتحسن، بيتعلم يعيش حلو جوه الظروف الصعبه.
1: صح.
2: بالمتاح عندنا قدره غريبه، هنحاول اللي مفيش. طب ما تيجي نعمل.
1: يلا بينا. يلا بينا والله. وامثله كتيره جدا على الموضوع ده، يقول لك ممكن يعمل من الفسيخ شربات، هتعطس اقفل المايك. يرحمكم الله. ماشي. ازاي تعمل من الفسيخ شربات؟
2: في اختراعات معينه
1: اللي
2: هي بتتركب على الساوند بتاع التكنولوجيا.
1: التكنولوجيا
2: عندنا في مصر طبعًا. فعلا يا مصر بتعمليها ازاي؟ افتح النت وشوف، وحدث ولا حرج. يعني نعمل حاجات كتير جدا باشكال مختلفه، ضد العلم وضد الفيزياء وضد كل حاجه،
1: ضد كل حاجه وبتشتغل. ده ايه ده؟ بدعاء الوالدين ده، الحمد لله ربنا راضي عنه.
2: لا ده مصري اللي هو هتتعمل يعني هتتعمل.
1: معرفش ازاي ابهرنا العالم، بس هي اشتغلت معايا.
2: يعني ليا قريب عايش في في, في في في في لندن يعني، فبيقول لي مثلا هو في لندن بيتسوح ان هو مثلا لو جاي حد يصلح له حاجه في البيت، هو الشخص جاي يصلح حاجه، هو يصلح الحاجه المعينه دي بس، هياخد بعضه وهيمشي. انت مش صح. انت عندك هنا، انت جبتي السباك، عمل لك حاجه في الحوض عندك اكره الباب دي بايظه.
1: اكره الباب ايه؟ الستاره عندك فيها مشكله. تعالى بس
2: الستاره. طب تعالى. طب روح اعمل مش عارف ايه كذا.
1: سبع صنايع.
2: انا ايه ده الحته دي عند حضرتك مقشره؟ اه ما انا عايز ابيضها. استني هتصرف هجيب لك حد يبقى. يعني
1: كله
2: حسن التصرف عامه في جزء. في ناس طبعا هتقول لي هتخش لنا في حته الفهلوه على فكره الفهلوه في درجه من الدرجات بتاعتها بتبقى حاجه مش وحشه عامه.
1: لا مش
2: في
1: وحشه خالص.
2: في كده
1: شطاره
2: دايما سمعه على الفهلوه ان هي فيها جزء من انواع
1: الكذب شويه
2: النصب كده سنه
1: ان انت مش
2: لا في شخص فهلاوي. يعني انا ممكن مثلا لو انا وفنا شغالين في شركه وعايزين نعين حد مش عارف ايه فبقول لها نجيب ده ولا ده تقول لك لا احنا ممكن نجيب ده عشان ده فهلاوي.
1: حرك
2: في فهلاوي شخص بالظبط. في درجه كده من الفهلوه درجه مظبوطه. الفهلاوه الزياده دي بتبقى تعرف ان الشخص اللي قدامك ممكن عادي يبقى يعني ما بيفهمش حاجه. لكن في فهلوه اللي هو مهما حطيته في اي موقف
1: صح
2: هيتصرف. مش الشخص اللي انت كل شويه ترفع عليه سماعه التليفون عشان تطمن هو عمل ايه. انت عارف ان فلان هيروح هيقضي اللي انت عايزه ده من غير لما هبص هيقابل عواقب وهيقابل حاجات ومش عارف ايه. هو ده تترميه في ده شخص فهلاوي. دي مش حاجه وحشه بس الفهلوة بس
1: ده ما
2: دي حاجة وحشة.
1: دخان كتير كفتة
2: كفتة مفيش
1: كفتة مفيش فعلا.
2: في حد بيقول في ناس جيراننا كل يوم خناقات وبلاوي وصوتهم مسمع الدنيا كلها حرفيا وبيعملوا محاضر في بعض. والله حصل. هل تفاع عند حد فيهم؟ كان اول ناس دخلوا ولما سمعوهم بيزعقوا يعني وكده وواحد راح يفتح المقابر وواحد راح وقف معاهم في لحظة محدش عارف هم ازاي رجعوا سمنا على العسل كده. ريهام
1: والله
2: نتكلم امبارح في حاجه زي كده.
1: الخناقات دي بتكون محبه عامه.
2: لا ان في يعني وقت المواقف خلاص احنا الاثنين ماسكين شادين في مواقف
1: الكلام.
2: معينه
1: مفيش الكلام
2: بتلغي كل الصراعات عامه. يعني لما يحصل حاله وفاه بتلغي الصراعات كلها وبتبين معادن الناس
1: مشكله كبيره مصيبه
2: بتبين معادن الناس الحقيقيه
1: بالظبط كده. ما ينفعش ان انت مهما حصل في بينك وبين جارك ايه يعني انتوا ما بتبصوش في وش بعض ما بتصبحوش على بعض عاملين مشاكل لبعض قد كده. وقت لما حد من البيتين بيحصل فيه مشكله كبيره كارثه كله بيقف مع بعض.
2: والله والواحد ساعتها بيبقى مكسوف من نفسه ان هو الدنيا مش مستاهل.
1: صح.
2: لان انت تشوف الناس اللي بينكوا مصانع الحداد يعني واقفين جنبك اول ناس وهتلاقي ناس تانية كل يوم انت معاهم وسمنة على العسل وضحك وهزار ممكن ما تلاقيهمش.
1: فين؟ ما فيش مش موجودين. يا مصر بتعمليها
2: يا مصر ازاي؟ فعلا بتعمليها ازاي؟
1: يلا
2: يعني بعتولنا وقولولنا على الموقف اللي بتحسوا ان السؤال ده دايما بيحتاركوا لما بتشوفوها.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7006 جنيه للبيع و 6971 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6130 جنيه للبيع و 6100 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 49656 جنيه، سعر الفضه عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: أتشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يا مصر بتعمليها ازاي؟ بتعمليها ازاي؟ يومنا بعتلنا بتصبح علينا بتقول يعني يا مصر بتعمليها ازاي ان انتوا تبقوا أسرة مصرية عايشة في ظروف صعبة جدا. بحاول ألخص المسج بس، عايشة في ظروف صعبة جدا ومن ألذ الناس اللي ممكن تتعامل معاهم، مبسوطين دايما وراضين بكل اللي موجود عندهم وما بيشتكوش أبدا أبدا. يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. مواقف كتيرة جدا.
1: في حد بيقول دايما في المواقف الحزينة وفي حالات الوفاة مثلا ممكن تلاقي صاحب الحالة نفسها لما بيلاقي ان الدنيا مثلا ناس بتزوره او قاعدين في العزاء وبتاع، ممكن هو اللي بنفسه ياخد المبادره ان هو اللي يفك القعده. عشان
0: صح،
1: مش بقول ان هو مونولوجيست،
0: لا بس يعني
1: بس بيتكلم ان في حته كده، حته مصريه جميله ان تلاقي الشخص ده في احلك واصعب الظروف هتلاقيه هو اللي بيفكها.
0: وهو ليه؟ لان ده ممتن انه كل الناس دي حواليه وان هم سايبين اشغالهم وان هم عايزين يقفوا جنبه وكل الكلام ده. ففكره بس ان انت عايز ترد ربع بس الجميل ده، فاللي هو على الاقل تبقى عايز تبتسم، عايز طب تاكلوا ايه يا جماعه، طب مش عارفه ايه، طب يا جماعه انتوا ممكن تمشوا.
1: يلاقي القعده متنشنه والناس شايله هم وكل حاجه، يحاول هو يفكهم عشان
0: يحسسه ان هو لا انا كويس على فكره.
1: فتعالوا هرمي،
0: يلا بينا
1: هرمي في والافيه. هنا تلاقيه بيضحك الناس كلها، حتى لو الافيه مش اجمد حاجه بس هتلاقي الناس مش بتجامله، هي الناس مبسوطه انه بيحاول يرفع عن الحاله اللي هو فيها، لان هو كده كده هيفضل فيها وكل حاجه. ولكن في نفس الوقت احنا بنعرف نهزر في مواقف كتير جدا. لو تفتكر اكتر المواقف المضحكه بينك وبين صحابك هي المواقف اللي كانت صعبه، يعني عربيه حد عطلان في الطريق فحصل موقف قابلته مش عارف مين، فالموقف ده تقعدوا تحكوه لسنين كتير قدام. حاجه معينه، لما فاكر لما كنا مسافرين السفريه ودخلنا لقينا بيت غرقان وكذا ومش عارف، فهتلاقي الموقف ده
0: كارثة.
1: على قد ما هو
0: ساعتها كارثي،
1: اصعب حاجه في الدنيا.
0: لا بعديها انتوا بتخلص الموضوع ده بقى بالنسبه لنا نكته وحاجه نتكلم فيها ونحكيها في الاعداد
1: بالظبط.
0: وكل الكلام ده ممكن تبقى لا قدر الله حادثه، ممكن تبقى لا قدر الله حاجه. احنا كمصريين بنعرف نحول اي كارثه في حياتنا لنكته، لحاجه احنا نضحك بيها، لحاجه نفتكرها تبقى ذكرى لذيذه نفك بيها القعده، نتريق على نفسنا اصلا اللي هو فاكر زمان لما عملت كذا كذا، يبقى هو اللي سبب المصيبه كلها وسبب المشاكل. وساعتها محدش كان طايقه ولا حد طايق بص في وشه ولا يتكلم معاه، بس خلاص عدينا تخطينا المرحلة دي وبنحكي على الموضوع كأنه موقف كوميدي.
1: صح. طيب في حد بيقول شفت موقف جميل كده في الشارع حبيت احكيه لكم. واحد حاطط التلفزيون فوق العربية ومشغل عليه اغاني والناس اتلمت حواليه وقعدت تتفرج وتسمع وترقص كمان معاه، مش عارف هو كان قصد يعمل فرجة للناس ولا الموضوع جه بالصدفة، بس بصراحة المنظر كان جميل ومبهج جدا. ده احمد صديق. صباح الفل عليك يا صديق.
0: صباح الفل عليك.
1: بنشوف المنظر ده كتير جدا، بنشوف زفة في الشارع. طبعا في حاجات، في ظواهر ممكن تبقى بعض الاوقات بتبقى سلبيه لو الناس ما عملتش حساب ان هي في ناس غيرها عايشه معاها في الطريق، بس في اوقات تلاقي الناس ماشيه في حالها وزف، تلاقي الشعب كله بيوجب معاها، وفي زفه تانية تلاقي الشعب كله كارهها.
0: صح.
1: خليك من الزفه اللي الناس بتحبها.
0: بالظبط.
1: يعني
0: خليك زفه خفيفه على القلب.
1: ان كل ما الموكب بتاعك بيبقى كبير والناس بتحتفل وحبايبك بيتلموا حواليك وكده، طول ما انتوا ماشيين محترمين الطريق والله والله والله هتلاقي العربيات اللي جنبك بتحتفل بيك،
0: كله
1: بتدعي لك، بترقص معاك.
0: صح.
1: بتشارك في الموكب بتاع، غير لو انت واخد الموكب بقى بالعرض وعامل لي بقى ان هو، هتلاقي ناس بتدعي عليك، سب، قصف. يعني
0: كل حاجه ممكن
1: كل حاجة
0: تتخيلها
1: عشان انت مش عامل حساب الدنيا اللي حواليك. يا مصر بتعمليها ازاي في ان انت ممكن تشوف ناس انت لا تعرفهم ولا يعرفوك، ممكن ما تبقاش عارف شكل العريس والعروسه جوه وهم قاعدين جوه العربيه، انت مش عارف شكلهم
0: ولا تعرف ولا تشوفهم بعد كده،
1: وفرحان لهم
0: بس وبتزيط لهم اكنهم اخواتك،
1: بتزمر لهم وبتطلع لهم من الشباك واللي بيزغرط واللي بتعمل واللي يعني هتلاقي في حاجات كتير تحصلش غير في مصر.
0: لو حد منكم طبعا ركب فلوكه في النيل تجربه لذيذه جدا جدا. لو في فلوكه واحده معديه فيها مثلا احتفال ولا مزيكا ولا رقص ولا فيها عريس وعروسه ولا اي حاجه, بتلاقي كل اللي حواليه بيخشوا يرقصوا ويسقفوا ويحتفلوا. احنا ما بنصدق نشوف احتفال ونشارك الاحتفال ده اكنه بجد حد من الناس القريبين مننا, فرحانين له من قلبنا وبنحتفل بيه وبنسقف وبنزغرط وكل حاجه. يعني يا مصر بتعمليها ازاي فعلا؟ انت بتشغلها, هتشغلنا فيديو؟
1: اه في فيديو؟ لا يعني ففي حاجات كتير جدا.
0: حد بعت لنا يقول لنا جماعه احنا البلد الوحيده اللي حصل فيها انتخابات ورقص في نفس الوقت, يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: صباح الفل
0: صباح الفل. احنا نحب جماعه والله العظيم بنتلكك على اي فرحه, على اي فرحه. فاكر الفيديو بتاع والدة العريس؟
1: طبعا اللي كانت بتعيط,
0: اللي كانت بتعيط وفي ثانية عشان بس أغنية عجبتها اشتغلت قامت مكملة رقصة,
1: مكملة رقصة
0: وهي بتعيط
1: طبعا. وأحب أقولك إن ما هيش السيدة الوحيدة اللي ممكن تعمل كده,
0: لا طبعا
1: هو الستات المصرية الجميلة طبعا الطبيعية الحقيقية اللي بتحس بكل موقف. وإحنا على فكرة شعب حساس, يعني برغم ان انت ممكن تكون حواليك ناس كتير ممكن تحس ان هم ما عندهمش ده, بس احنا شعب على فكره بيحس, وبيحس بكذا,
0: بيحس
1: بكذا احساس
0: جدا
1: في نفس اللحظه.
0: صح,
1: حاجه غريبه قوي. بيفصل بيقسم اللحظه اللي هو بيمر بيها دي للحظات وتفاصيل صغيره, فهتلاقيه بيعيط وبيضحك وبيفرح وبيحزن وبيكتئب
0: بسطره بقى ايه مش
1: طبعا.
0: كله في نفس الوقت, كله في نفس الوقت. والشيفت ان انت تعمل شيفت كده فجأة من حزن السعادة رهيبة موجود, من سعادة احنا الشعب اللي بيقعد يضحك وفي نص الضحك نعيط. ليه؟ لان احنا بنفتكر حاجات اللي هو لازم هفتكر حاجة تنكد علي, يعني موجود من دلده وموجود
1: صح
0: من دلده.
1: صح,
0: عادي ممكن
1: هتلاقي في العزا الناس مش بقول انهم بيقلبوها لا, بس هتلاقي يعني فيه حاجات بتكسر, وهتلاقي في الفرح عادي حد قرر ينكد مش مشكله يعني تمام
0: بعيد.
1: تمام. في حد هاني بيقول انا مره كنت تايه على كوبري اكتوبر رايح السويس, ساعتين بلف لقيت زفه وقفت وهيصت معاهم
0: بس خلاص.
1: صباح الفل يا عم
0: هاني, جايه لك لحد عندك يا هاني. اولا فرحتهم جدا جدا, ثانيا فصلت خلاص, ما هو انت تايه وهتفضل متاخر وكل الكلام ده, واي نوت بقى نخش نحتفل كده ويبقى كده ندخل الفرحه في قلوب الناس, وفي نفس الوقت انا كمان افصل.
1: صح,
0: فرحتك من فرحه غيرك كده.
1: صح
0: لذيذ.
1: ماشي. في حد مصر ممكن يتخانق مع الظروف مهما كانت بس عمره ما يسيبها تكسب.
0: ده حقيقي.
1: عندنا برضو حاجة غريبة قوي برضو من الحاجات الجميلة في الشعب المصري. مصر عنده موهبة انه هو يقلل من حجم اي مصيبة هو فيها, يقولك هي جات على دي ما جاتش على دي.
0: ايوه بالظبط, خربانة خربانة
1: خلص
0: خربانة خربانة, اخسر ايه اكتر من اللي خسر.
1: والله دايما انه في حد بعت لنا هو بيقولك زي ما فنان يوسف داود قال, احنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله على كل
0: طبعاً
1: حاجه, ودايما
0: الحمد لله على
1: الحمد
0: كل
1: لله
0: حاجة.
1: والله احنا
0: على الوحش قبل
1: زحام, زحام من النعم
0: طبعا
1: والله
0: نحمد.

0: سمعت الرعد فوق دنا
1: ضفرمون
0: تستاهل كل خير
1: علم وينفس يا عم. في ايه تاني؟
0: في ايه تاني؟ حاضر ايه الطيب صباح الخير. حاضر صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: طلبات يعني قبل الساعة 10 دي صعبة قوي لو سمحتوا. حاضر هعمل كل حاجة.
1: مينا بيقول المصري بيتولد بغريزة مش موجودة في شعوب أخرى، احنا كده من زمان لما كنا صغيرين، مش بس لما كبرنا، لما تخبط على ظهر التلفزيون والحاجات اللي دايما بنعملها وتعضعض الريموت، فبنقول هنا يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: احنا لسه
1: كنا بنتكلم بقى مينا ان احنا ان انت
0: او عضعض الريموت،
1: عندنا اختراعات كده
0: بن بن بنخترع اي حاجه بنخترع اي حاجه، وفي حاجات بتاعتنا احنا بس. زمان قوي المفرش اللي بيتحط على التلفزيون ده احنا بس، احنا كمصريين بس كلنا عندنا المفرش المعين كده الصغير اللي بيتحط على التلفزيون من فوق ده، تبص عليه تقول ده بيت مصري 100%.
1: صح.
0: في حاجات كده معينه بتاعتنا بصمتنا احنا.
1: صح كده.
0: احنا بنعرف نصلح كل حاجه، ستات ورجاله، اي حاجه هتبوظ هنحاول نصلحها، هنبوظ الدنيا زياده، هنبقى اتعلمنا حاجه، هنبقى اكتسبنا خبره ونصلح بعد كده اي حاجه.
1: صح. مفيش
0: حاجه بتقف قدامنا.
1: صح.
0: والله
1: يا جماعه كل سنه وكل الشعب المصري والشعب العربي بخير وصحه وسعاده، ونحتفل النهارده بواحد من اعظم الايام اللي في تاريخ مصر، وهو يوم 6 اكتوبر والذكرى 53 لحرب 73.

0: فكل سنة وكلنا طيبين وبخير وبعزه وكرامه وسعاده وكل حاجه حلوه. افتخروا وبسطوا وان شاء الله
1: لولادكم.
0: طبعا
1: لو سمحتوا خلوهم يحتفلوا هم كمان، فرجوهم على افلام، احكوا لهم عن حاجات عن حرب اكتوبر علشان تثبت المعلومه في المدارس كلها قايمه بالواجب وزياده اكيد دلوقتي، بس انتوا كمان لازم تنموا الحته دي فيهم. نشوفكم بكره ان شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصري. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
2: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة أسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس.
2: وزارة التعليم تؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
1: وزير الصحة يواجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن المخاطر المهن الطبية.
2: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعاً تنموياً وسكنياً لخدمة أهالي سيناء.
1: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
2: كرواتيا تواجه إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية.
1: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والعظمى بالقاهرة 29 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

بالساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. أنا تعبان مش مرتاح زي زمان. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادث عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
2: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة أسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: وزارة التعليم تؤكد أن امتحان الثانويات العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
2: وزير الصحة يوجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
1: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة أهالي سيناء.
2: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
1: كرواتيا تواجه إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية.
2: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والعظمى بالقاهرة 29 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباحكم زي الفل. صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومه في ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجومه في ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده كل حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر، فبكون معاكم فيها ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. تيونن وادخلوا وابعتوا لنا على 015 595 5006 رقم الواتساب اللي تقدروا فيه في حاجه بتصفر، تقدروا فيه تبعتوا لنا وتقولوا لنا حابين تعرفوا حظكم النهارده برقم ايه. النهارده الحظوظ كلها بالارقام، فهنعرف مع بعضينا ارقامنا يا ترى بنتقول ايه وهنلف بيها عجله الحظ. فابداوا كده اليوم كده ونعنشوا وفرفشوا، تعالوا نبتدي اليوم حاجه صح قوي بقى. مكي طرقت بابك، حاجه كده رايقه.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

لسه بنبتدي حلقتنا في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وقبل ما نبتدي وقبل ما نخش بقى في اللعب كله والحظوظ كلها، حابة جدا اقول كل سنة ومصر كلها بخير يا رب، وامان وصحة وسلام، وبلدنا تكون آمنة يا رب دايما دايما دايما. النهاردة 6 أكتوبر، وهو يعني يوم يعني أكتوبر الاحتفاليات المجيدة اللي بتحصل فيه، لأنه ذكرى بتفكرنا الحياة بقوة وإرادة المصريين، وإن هم يقدروا على كل حاجة، ويقدروا على هزيمة يهزموا العدو بيها، ويقدروا يوروا الناس شجاعتهم، ويقدروا يوروا الناس إن هم لا، إحنا بلد قوية جدا جدا جدا في الظل كمان الظروف اللي بتحصل دلوقتي. مهم ان الواحد يفتكر ان هو في بلد آمنة، مهم ان الواحد يفتكر ان هو في بلد الحمد لله ليها تاريخ كبير جدا وباع كبير جدا جدا، فمهم جدا الواحد يبقى فاكر كده هو في انهي بلد. والحمد لله يحمد ربنا على الامان اللي احنا فيه، والامجاد اللي هي جدودنا بقى عملوها، نضحوا بحياتهم، واللي كانوا استشهدوا في الحرب بتاعت 6 اكتوبر، واللي قرروا ان هم قرروا او ما قرروش، او كانوا ابطال كفايه ان هم يخشوا حرب ويحاربوا في حرب زي 6 اكتوبر. ف يعني كل سنه ومصر كلها قويه وامنه يا رب دايما. طيب تعالوا بقى نبتدي بحظنا. انا هبتدي هختار رقم 1. بسم الله كده نودي في 1 ونشوف هيحصل ايه. اوكي، طلع في حظي حاجة لألبرت أينشتاين، وهو بيقول في وسط الصعوبة تكمن الفرصة، وده أنا مقتنع بيه جدا، ولايق قوي مع أن النهاردة ذكرى حرب أكتوبر، فلايق جدا. في وسط الصعوبة تكمن الفرصة. ما أعتقدش أن هيبقى فيه فرصة، أو مش هيبقى اسمها فرصة لو هي مش في وسط صعوبة. يعني لو الحاجة جاية لك كده سهلة وبسيطة هتحس اللي هو طب ما عادي، يعني ما سهلة هي عادي، فين الفرصة في كده؟ أو ساعات من كتر ما الحاجة بتبقى صعبة أنت بتبقى حاسس أنه أنا عايز أخلق منها فرصة، علشان بالذات للناس يعني اللي بتحب أن هي تتحدى نفسها وتلاقي كده تطلع حاجة من نفسها. فدي أنا بحس أن هي طبعا جملة مهمة وجملة صح جدا. طيب تعالي بقى نصبح على الناس اللي بعتلنا. مين يا جماعة بعت لنا؟ صباح الفل، صباح الفل أستاذة ندى، ممكن رقم 2. صباح الفل أنت أو أنتي مين؟ محمد بحيري، يلا بينا احنا ماشيين بالترتيب اهو. أنا كنت رقم 1، محمد بحيري رقم 2. تعال نلف رقم 2 ونشوف هيطلع على حاجة. نجيب محفوظ بيقول لك يصعب معرفة ما تخفي النفوس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف. صح قوي طبعا، صح جدا. هقولها تاني، يصعب معرفة ما تخفي النفوس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف، تكشفها المواقف. صح، ما عنديش حاجة أقولها، يعني هو قالها مظبوطة وصح وسهلة ومتبسطة، أصلا مش محتاجة أبسطها يعني، بس حقيقة طبعا إن أنت ساعات الناس بتبقى، وبجد بجد في ناس بارعة بجد يا جماعة، ممكن أقول لكم عن الموضوع ده، في ناس بارعة في إن هي تعرف تمثل قدامك إن هما يا خرابي سكر عسل إف إيه ده، لزاز وجمال وبيحبوك جدا ويتمنوا لك الخير. ده بالعكس، ده في ناس أصلا ده بصوا الليفلز بقى، ده في ناس ممكن تيجي تقول لك ده فلان بيقول عليك، او بلاش فلان عشان بس ما يبقوش موقعتك. في ناس بجد دي بتحصل، حصلت معايا انا، ماشي، بيتقال عليك كذا، شفت ده انا غلبان، ده انا جاي اقول لك عشان انا بحبك يعني، ففارق معايا ان انت تعرف اللي بيتقال عليك عشان انت بصت كده الدنيا وبتاع، وتكتشف في الاخر ان هو اللي بيتكلم عنك وان هو اللي بيقول كلام. وبجد بجد يعني صدق او لا تصدق، والله العظيم ما بتفرق رجاله عن ستات، في رجاله نمامين اكتر بكتير من ستات، وبيطلعوا كلام اكتر بكتير من ستات، وطريقتهم واسلوبهم بايخ اكتر من ستات، ولا انت بتبقى عارف اي حاجه خالص خالص خالص. فهي مش حاجه مقتصره على بس ستيريوتايب اللي هو بتاع ان الستات هي اللي بتنم والكلام ده، لا لا خالص، في رجاله نمامه جدا جدا وبتبدع كلام اكتر جدا جدا، وبتغير لما ست تاخد منصبها في الشغل والحاجات دي كلها، موجود وموجود ببراعه يعني، موجود جدا يعني.
فدي الناس بقى بتبين بقى ليه بقى؟ عشان هما بيبقوا عايزين يتكلموا عليك من ظهرك وانت متبقاش فاهم بقى، متبقاش عارف. لما تبقى في كمان بيئة عمل عاملة كده انت متبقاش عارف تعمل ايه، لان انت مش عارف تصدق مين او تثق في مين. فانت يا باشا مع حالك مع نفسك تروح تعمل شغلك وتروح بيتكو، فوحدة رهيبة يعني فاهم. فالناس بقى اللي عندها الناس بقى اللي عندها يا جماعة البتاع ده هو استنى بس عشان بقرا مسج. قرروا او ما قرروش يدخلوا الحرب ازاي؟ انا ده معلش افهمها اللي قلتيها لسه من شويه صغيره ده احمد السعدي. هقول لك ليه، علشان انا مش في الحرب فانا مش عارفه. الناس اكيد مش بتقرر انها تدخل الحرب، فانا قلت قرروا يدخلوا الحرب وبعدين قلت لا، هو اي عسكري او اي ضابط جيش بتقريش بيبقى ليه القرار انه يخش الحرب، هو دي كانها وظيفه تجاه الدوله. فبالتالي طالما انت للجيش وطالما انت على اسم انت مصري، فانت على اسم البلد دي، فانت حقها عليك ان انت تحارب عشانها. فبعد ما قلت قرروا ان هم يخشوا الحرب قلت لا، هم بيقرروش بيتهيألي، هم بيروحوا الحرب. عشان كده يعني توضيحا يا استاذ احمد سعدي اللي مش سايب لي كلمه. طيب ابعت بقى قولي عايز تعرف حظك برقم ايه النهارده. صباحكم زي الفل، لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا او مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سمعكوا ايه؟ سمعكوا الاغنيه اللي قلبت الدنيا لما نزلت. يلا بينا 015-595-1006 رقم الواتساب، ابعتوا الرقم اللي تحبوا تعرفوا بيه حظكم النهارده.

طيب لسه مكملين. صباح الخير يا نودي، عايزة أعرف حظي وبختار رقم 25، ده من خوخة. صباح الفل عليك يا خوخة، صباحك زي الفل. تعني نشوف لك رقم 25 بيقول إيه. والله العظيم صح، والله العظيم طلع في حظك حاجة خطيرة. كل الأعذار كاذبة، من يريد يستطيع. نقطة نقطة بقى، يعني أنا تمام قوي. دي الحاجة اللي أنا لما عارفين لما مثلا حد من صحباتك خلاص مثلا بتفسخ خطوبتها، بتسيب الولد اللي بتحبه، مش عارف إيه الحاجات اللي هي بتبقى عاملة كده، دي الحاجات اللي بتقوليها، يعني دي الحاجات اللي بتدعم في الوقت ده. ليه؟ لأن هي بتفكر البني آدم إن اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. الأعذار معلش أصل أنا كنت شايفة، عارفين فيديو بتاعت إنستجرام اللي هي عندك كذا دقيقة، عندك كذا سوري، اللي هو مثلا يبعت يقولك معلش أصلا كانش عندي وقت أقولك، كان عندي ميتنجز وكان عندي في مش عارفة إيه وكان عندي إيه. أو حتى صاحبتك اللي بتقعد تقولك أنا ما كنتش فاضية، أنا ما كنتش موجودة، أنا ما كنتش لحقة، أنا ما كنتش مش عارفة إيه. وبعدين يحسبوا كده عدد الثواني، أهي 6 ثواني مثلا. صباح الخير، عامله ايه؟ انا ما عنديش وقت النهارده بس حبيت اصبح عليكي او اطمن عليكي. نقطه خلاص، يعني في دي كده، في احنا هنا في حته كده. لا احنا لو عايزين حاجه انت بتعملها، والحاجه بتبقى ان شاء الله تبين المبادره بتاعه انك عايز تعمل الحاجه دي، مبادره بسيطه. معلش انا مش لاحق، معلش انا مش قادر، معلش انا كذا، بس انا عايز اعمل كذا بس مش لاحق. فافهم ان انا على دماغك، ان انا على بالك، على دماغك، ان انا على بالك، ان انت على بالك تعمل الموضوع بس انت مش لاحق قوي ومزنوق، لكن ستيل اخدت الوقت انك تبعت لي، حتى اخدت الوقت. ده انا بتكلم في ابسط البيسكس، يعني اللي هو فاهم. يسبع على كده الحاجات التانية كلها. اللي عايز حاجة فعلا بيلاقي الطريقة وبيلاقي الوقت وبيلاقي المجهود ان هو يعمل الحاجة دي ويخليها تتحقق. اي بقى أعذار وكده، الأعذار ساعات بتبقى صح وبتبقى يعني متاح عادي ان انت تاخد من البني ادم أعذار، لكن لما الأعذار تبقى اكتر كنسبة وتناسب كده، الأعذار اكتر واكبر دايما من القدرة ان الانسان يعمل، لا يبقى هنا في مشكلة. نوت معلش بس عشان ايه نفتكر كده مع بعضينا الحاجات دي على الصبح. رقم 25 رقم يعني فل. ماشي، صباح الخير عليك يا ندى، ان شاء الله يوم حلو، وخلوني اشوف رقم 94 لما نشوف عشان الفتره دي مش لطيفه قوي بصراحه. هو انت اسلام صح؟ طب ايه اللي حصل ليوم 3 حلو عليكي؟ وايه اللي حصل للارقام السبعويه بتاعتك 7 و77 و97 وكل السبعه اللي في الدنيا؟ انت في حد عملها هاك لتليفونك ولا ايه؟ طب انا هطلع بريك لحد ما ترجع تقول لي انت في حد عمل هاك لتليفونك ولا لا. افكركم بارقامنا 015 595 1006. سيبكم مع اغنيه وايلد جدا، وايلد وانز.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. موقف جميل جدا جدا.

وخطره واو.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على x.com/nogumaf. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يوم تلات حلو عليك يا رب. اهو كده. لا انا عادي بس قلت غير واشوف سنة ميلادي. ماشي يبقى نشوف لك رقم 94 يا اسو. ما اقول كده اسلام لما بتغير العادة بتاعتك. انا مش بعرف يعني بحس ان في حاجة غلط. ليه؟ لان كل واحد فيكم معروف عندي بحاجة معينة. معلش يعني بس دي قواعد كده. طيب يعني مثلا اللي انا رجيت في يوم من الايام وقلت لكم ما حدش يبعت لي صباح الخير هتتخضوا هتقولوا ايه ده مالها كده يعني حاجات زي كده. انتوا عايزين نشوف لك رقم 94. شيء غريب جدا. مثل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. هل انت معاك قرش محيرك؟ يعني اعتقدش ان في حد معاه قرش محيره دلوقتي. يعني كل الناس اللي معاها قرش عايز تعمل بيه حاجه اصلا. عايز بقى تحطه في شقة في عربية بتسافر يعني تيقلي يعني ولا ايه مش عارف. بس هو ده اللي طلع في حظك. يعني هل انت معاك قرش محيرك؟ سؤال بسيط. معاك؟ لو معاك احنا برضو ايه تصبح علينا كده بقهوة وفطار وحاجات. احنا هنا مبنى الهوى. طيب صباح الروقان على الليدي ندى هنا من سندريلة الإذاعة. ربنا يكرمك يا مينا رفعت. طيب رفعت مبسوط ان صورتك اللي عملتها مع سعاد حسني عجبتك. عمل يا جماعه صوره مع سعاد حسني. احب انا بقى ايه مستمعين الجمال لما يدلعوني انا وسوس قاعدين كده مع بعض. الله يسعد حسني دي حاجه بالنسبه لي يا لهوي فاهم. طيب عايز اعرف حظي برقم 33 هيقول ايه. طيب تعال نشوف لك حظك هيقول ايه النهارده. عزيز النفس يعتمد على نفسه في كل شيء. ماشي. هل انت عزيز النفس؟ اعتقد يعني ولكن ده سؤال اللي هو مش عارفة. لا مش عايز اسأله كده اكيد. مش هل انت عزيز النفس ولكن في ساعات ناس اللي هو بتبقى عزة النفس عندها اكبر واكتر بكتير من انها تبقى يعني يمكن تبقى بزيادة سنة اللي هو انا مش هطلب حاجه خالص. انا ما ينفعش ابقى محتاج حاجه من حد. يعني ممكن تعالوا ناخدها في المنطلق ده لانه عزه النفس حاجه اصلا يا ريت انها تبقى موجوده عند كل الناس علشان ما حدش يبقى حابب ان هو يحط نفسه في موقف يذل نفسه او يضر نفسه او يقلل من قيمته او يقلل من شأنه كده قدام الناس اللي حواليه لانه ما حدش اصلا في الدنيا مهما كان يستاهل انه ده يحصل اصلا. فلو هو رضيها على نفسه معناه ان هو يمكن غالبا مضطر ده او مش شايف ان هو بيعمل ده ان هو مش شايف ان هو بيجي على نفسه او على كرامته في حاجه معينه. ولكن في ساعات عزه النفس بقى تعالوا نقلبها الناحيه الثانيه. ساعات عزه النفس بتتقلب الناحيه الثانيه خالص اللي هي بتبقى عزه نفس لدرجه ان انت تمنع نفسك ان انت تكون مش تلقائي. عارفه الكلمه ممكن اقولها ايه؟ عايزه الاقي الكلمه الصح. تمنع نفسك ان انت تبقى قاعد مبسوط في القعدة بس علشان في حاجة ممكن تكون انت فهمتها غلط أو خدتها على كرامتك بالزيادة وهي عادي ممكن تعدي. يعني دي الزاوية اللي أنا عايز أخدها منها علشان كده كده عزة النفس أنا مش هتكلم فيها مش هقول يا جماعة أو كذا لأ. لكن ساعات ساعات ساعات لو حد أخذ يعني ساعات الحاجات بس بتبقى محتاجة أن هي تتبسط سنة مش في كل المواقف. وما بقولش عدوا المواقف من غير ما تحسوا اللي هو ان حاجه جت عليكم او كده. بس ساعات بتبقى محتاجه اللي هو تشوفها بعين ابسط سنه تعدي ولا ما تعديش. لو تعدي عادي يعني عديها يا سيدي عادي يعني فاهم قصدي. في يوم من الايام برضو يمكن انت تعمل حاجه غصب عنك وانت مش قصدها لحد تاني وهو يبقى محتاجك جدا ان انت تعديها له سوري وانت تبقى محتاج ان هو يعديها لك قوي. فكارما هترجع يعني فاهم. هتيجي هتيجي هتيجي يعني ترجع لك في يوم من الايام يعني. طيب ماشي. صباح الجمال على سكر البنات. احلى كاريزما احلى صباح لكاريزما الاذاعه ملكة الحظ. بصوا يا جماعة والنبي الدلع اللي أنا بتدلع، ملكة الحظ اللي بتحلي يوم الثلاثة. كل سنة أنت طيبة. ملكة الثقافة العالية. والله ثقافة عالية إيه ده أحمد سعدي، حسسني إن أنا خبطت في الدولاب، فاهمة؟ لا لا والله، بس عشان أنا قلت الصبح في البداية قلت له ايه، انا بحس يا جماعه انا قاعده بحكي لكم قصص كده، انتوا صحابي قاعده معاكم، اللي انا بروح اعمل كده مع صحابي، اللي هو يا جماعه انا قلت له كذا كذا كذا وهو قال لي كذا وبتاع. فعشان الصبح قلت بيختاروا او ما بيختاروا او ان هم يخشوا الحرب يعني، استلوا ان هم يا جماعه بيخشوا يعني عادي كفريضه للوطن. طيب مهما عايز تعرف رقم 4، يلا بينا. ليس ما يحدث لك هو المهم، بل كيف تتفاعل معه. أوكي، ده فيلسوف يوناني وهو يعتبر من أبرز فلاسفة المدرسة الرواقية، وتشهر أكتر حاجة بفكرة إن الإنسان ما يقدرش يتحكم في كل حاجة بتحصله، ولكن يقدر إن هو يتحكم في رد فعله تجاه الأحداث. فدي أكتر مقولة اتشهر بيها يعني، وان السعادة الحقيقية بتيجي من ضبط النفس والرضا بما لا يمكن تغييره، الحاجات اللي انت ما تقدرش ان انت تغيرها، وده انا معاه جدا جدا فيها. اسمه إيبيكتيتس، الرجل ده اسمه إيبيكتيتس، ده فيلسوف يوناني. طيب، ليس ما يحدث لك هو المهم، بل كيف تتفاعل معه. وده انا شايفة انه صح قوي، لانه في ناس كتيرة ممكن تكون عدت بنفس الظروف، بس اللي هياخد حاجة ويقعد جنبها ويولول عليها وكذا، هو هيفضل ستوك شوية في الحتة دي، يفضل محبوس سنة في الحتة دي، واللي هيقدر ان هو بيقدر يشوف الحاجة بزاوية، الزاوية بتختلف والمنظور بيختلف، وهو ده اللي اصلا بيخلي اي حاجة، او هو ده اللي بيخليك قادر تكون عايش مع شخص، او قادر تبقى عايز تبقى في دايرة البني آدم ده او بني آدمين دول او لا، انه هما بيتعاملوا مع الحاجات ازاي. لان الحياة دايما، كنت سمعت حد كده كان بيقول الحاجة عجبتني جدا، استنوا هشغل لكم اغنية وبعدين اقول لكم الحاجة دي. تامر حسني في القلب انت، وبعدين هرجع اقول لكم مين الحاجة اللي عجبتني دي. تيونين، استنوا.

ماشي. تعالوا بقى أقول لكم الحاجة اللي المقولة دي فكرتني بيها. كان في حد بيتكلم في البودكاست كده بتفرج عليه وقالت لك أنا شايفة, ومش فاكرة كانت هي أنا شايفة إنه الحياة أصلاً مش المفروض إن هي تبقى سهلة جداً, والحياة الطبيعي بتاعها إن هي مليانة صعوبات وإن هي مليانة اختبارات وامتحانات, فده الطبيعي. لما الواحد بيتعامل مع الحياة بالطريقة دي من منطلق ده أصلاً بيبقى عارف إن هو طول الوقت هيبقى بيمتحن وبيختبر, وفي أوقات كتيرة ممكن ما تبقاش حلوة, وهيعدي عليه حاجات كتيرة قوي هتمتحن قدراته, وهتمتحن قوة صبره, وهتمتحن

في الحياة دي، مين ازاي ابص، ايه نظرتي للحاجة وايه نظرتي للحاجات اللي هتحصل لي في حياتي. عشان كده ردة فعلك للحاجات، لانه دفنتلي هيحصل لك حاجات، ده اكيد هيحصل لك حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لانه هي الفكرة من اللي انا قلته ده، ان هي الحياة ديزايند واتعملت عشان يحصل لك حاجات فيها اصلا. فانت ازاي بتتفاعل وبترد ردة فعلك دي على الحاجة، هي دي بقى الليلة كلها، هي دي الفكرة. فعشان كده بيفرق قوي انت بتحوط نفسك بناس عاملة ازاي، عشان ردة فعلهم من ردة فعلك، وانتوا بتأثروا على بعض من غير ما تفكر يعني. وفي نفس الوقت الناس دي هتبقى ردة فعلها للحاجات اللي انت بتعملها لها في حياتهم، والعكس الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. فعشان كده إيباكتيتوس كان عنده حق لما قال ليس ما يحدث لك هو المهم، بل كيف تتفاعل معه. أنا شايفة إن دي جزء كبير جدا من تلخيص طريقة حياتك في الحياة تبقى عاملة إزاي، تفكر نفسك بيها كده عامة يعني. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة من ساعة الحظ. شكرا لكل حد بعت مسج وأنا ملحقتش أرد أو ملحقتش أقراها. شكرا على أغنية تامر حسني يا أستاذة ندى، شكرا والله ليك. رقم آخره 103 بيصبح علينا صباح الفل والجمال. كمان ساعة الحظ صباح الورد يا ندى الإذاعة، الله ربنا يخليك. أحمد سعيد من السويد، أنا أسفة أني مش لحقة والله أقول لكم الحظوظ بتاعتكو. كمان أحمد سكر بيصبح علينا. صباحكو جميل، يوم تلات جميل جدا جدا جدا، وأشوفكو يوم الحد اللي جاي. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. أسيبكم على نساعة جرام بحيث.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا.
2: الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
1: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لبحث التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: وزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.
2: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
1: شهيد وإصابة برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: وزارة التعليم تؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستكون من الكتاب المدرسي.
2: وزير الصحة يوجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
1: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعاً تنموياً وسكنياً لخدمة أهالي سيناء.
2: رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم أفقام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم أفقام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أفقام على نجوم أفقام تي في.
2: إيه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
0: اعمل فولو لنجوم أفقام على instagram.com/نجوم أفقام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهر العالم نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يدين الاعتداءات المتكررة للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إدانة مصر لجميع الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد حدوث نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: الكهرباء تعلن استثمار 57 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في شمال وجنوب سيناء.
2: التعليم العالي تعلن تنفيذ استثمارات بقيمة 25 مليار و600 مليون جنيه لتنمية التعليم والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة.
1: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: وزير العمل يعلن بدء اختبارات 550 فرصة عمل لشباب 6 محافظات بالصعيد يوم الأحد.
1: وزير الصحة يواجه بزيادة مردود صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
2: وزير الري يعلن إنشاء 16 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة أهالي سيناء.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@نجومفام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم أفهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثاني.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد حدوث نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.
1: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
2: الكهرباء تعلن استثمار 57 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في شمال وجنوب سيناء.
1: التعليم العالي تعلن تنفيذ استثمارات بقيمة 25 مليار و600 مليون جنيه لتنمية التعليم والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: وزير العمل يعلن بدء اختبارات 550 فرصة عمل لشباب 6 محافظات بالصعيد الأحد.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
6: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
0: أمال إيه الجديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت.
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثاني.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع لإنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
2: وزير العمل يعلن عن بدء اختبارات ل 155 فرصة عمل للشباب بست محافظات بالصعيد الأحد المقبل.
1: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
2: مصر تحصد 14 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
1: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصة.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: عرفت فاهم.
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجومة فان على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور النقاد الثاني.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع إنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية متنوعة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الاثارة.

0: الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
1: رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد انتخاب هيئة مكاتب 14 لجنة.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع لإنتاج الأدوات المنزلية باستثمارات 12 مليون دولار.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر مورد الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية متنوعة وطلب مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: أزرع ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاثه. يا راجل دي مروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: الحمد لله
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: يا عامله ايه؟ الحمد لله كويس. مساء الفل على كل مستمعينا. زي ما مروان قال حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث النهارده 6 اكتوبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين نسليكم كده في الطريق. نبتدي بدرجات الحراره في السريع كده. درجه الحراره 27 دلوقتي النهارده بالليل. هنا في اكتوبر هتكون 17، فمعناها في الحتت الثانيه هتبقى يعني ادفى سنه. في ايه تاني يا مروان؟ فيلز لايك 26 ورطوبه 42%. دي كده في السريع درجات الحراره النهارده. مجهز ايه بقى للحلقه؟
1: محضره لنا انت حاجه طيب ولا جايه على باب الله ان شاء الله؟
2: يعني كل اللي اقدر اقوله ان الخميس هيكون اجازه رسميه طبعا بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر للقطاع العام والقطاع الخاص.
1: فمع السمير ودينا شغالين.
2: احنا مالناش دعوه.
1: لا دي ضحكه شماته مش اكتر.
2: مالناش دعوه. اشتغلوا هفن كده يعني. طبعا مع الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات حرب اكتوبر
1: بسنه وكل المصريين طيبين.
2: ايوه. وطبعا هو المفروض النهارده 6 اكتوبر ولكن اتزق للخميس.
1: فالاجازه كل الاجازات
2: كل الاجازات الرسميه خلاص. فيوم الخميس اللي هو هيكون يوم 8 اكتوبر هيكون الاجازه الرسميه للعاملين بالقطاعين العام والخاص. مش عارفه استند الموبايل.
1: بس اللي مش عارفه ده حاجات كتير. برضو محضره لنا حاجه غير الخبر اللي انت قريتيه ده سريعا؟
2: لا
1: انت جايه.
2: انا شخصيتي لذيذه بتشيل الحلقه فاهم.
1: شخصيتي دي اصلا مبالغة. يعني دي في حد ذاتها مبالغة.
2: يعني
1: شخصيتي
2: وجودي
1: زي عدمه. 0-15-595-5006 ده رقم الواتساب. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي. موبايل يارا 01.
2: هنبتدي بحمزه نمر النهارده.
1: 5-6
2: وهنرجع عايزين نسلم عليكم طبعا. ولو في اي ابديتس مروريه كده قولوا لنا طرق اخبارها ايه. نسمع الاغنيه ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: رنا مساء الفل بتقول مش عارفه اوصف لكم انا فرحت ازاي لما شغلت اغنيه حبيبك لمحمد رحيم، رجعتوني لذكريات جميله الله يرحمه. بجد مساء الفل عليكم. انا رنا.
2: مساء الفل عليك يا رنا.
1: نسيم مساء الفل بيقول اجمل برنامج واجمل اتنين بتابعهم في حياتي يا رام مروان. ربنا يخليك يا نسيم والله. دي
2: والله
1: مجامله جميله منك. اسامه عوض الله مساء الجمال بيسلم على مساعد البرنامج. مساء الفل. مساء الخير ومساء النصر على حبايبنا الحلوين. احلى مذيعين في الدنيا ده معتز بيقول يارا جايه على الله حكايتها يا مروان. ده كل يوم. مش النهارده بس. بقدم ايه بحب نجوم اف ام جدا. تسلم. ده الرقم الاخر 839. في كمان الرقم الاخر 727. دي ليلى علم الدين. يا ليلى بتقول هاي مساء الفل عليك يا ليلى. ازيك عامله ايه؟
2: بخير.
1: ما فيش حد بعت حاجه يعني؟ جربي كده تسكتي شويه. ايه رايك؟
2: فيش حد بعت
1: خلاص. بس
2: ولا بتعمل كده زي كل مره عشان مش قادر تقرا مسجز؟
1: جربي تسكتي يمكن حد يبعت.
2: طيب انا جيت لكم النهارده بدراسه.
1: عشان مش فاضيه بكره.
2: دراسه
1: جيت لكم النهارده عشان مش جايه بكره.
2: بتقول ان الدول اللي بتضم اعداد اكبر من القطط اكثر سعاده. حلو. بمناسبه القطط يعني في دراسة جديدة كشفت ان الدول اللي فيها عدد اكبر من القطط لكل فرد بتسجل مستويات اعلى من السعادة. بعد ما الباحثين دول حللوا بيانات 93 دولة ولقوا ارتباط قوي بين كثافة القطط ومستوى السعادة. هم شايفين ان القطط ممكن تساهم في السعادة لانها بتوفر انه معاك رفيق يعني، والدعم العاطفي، وبتساعد على تقليل الوحدة والتوتر وبتحسن المزاج. لكنهم اكدوا ان الدراسة مش بتثبت ان القطط هي السبب المباشر في زيادة السعادة، لان وجود قطط اكتر ممكن يكون مرتبط كمان بظروف اقتصادية واجتماعية افضل. الباحثين اشاروا ان طريقة تربية القطط ممكن تكون السبب. ففي دول اللي هي اكتر ثراء بتعيش بالقطط بشكل اكبر داخل البيوت، وبتاكل اكل جاهز، وبتاخد رعاية بيطرية. فكل ما القطط زادت يا مروان كل ما السعادة زادت.
1: مساء الفل عليكم. وانتم بجد حلوين قوي، والبرنامج ده مهم عندي قوي. انا بسمعكم من زمان بس اول مره اكلمكم كانت امبارح. بجد بحبكم جدا. دي دوجة. مساء الفل عليك يا دوجة. سلمي على طنط يارا. حماده المصري مساء الفل عليك بيسلم علينا. عاملين ايه يا حلوين؟ سمر صبور بتسلم علينا بتقول انا واقفه في صف عشان ازود فرده كاوتش العربيه، ادعوا لي اخلص.
2: ماشي معلش يعني.
1: الحاجات دي مش بتطول قوي. مساء النصر والفل والياسمين والورد على يارا ومروان منورين. عبير عبد الله من القاهره مساء الفل عليك يا عبير. احكي لنا يارا.
2: لا مش أي حاجة. هسمعك اغنيه عادي يعني.
1: صح. انت ما عندكيش حاجه تحكيها.
2: رامي صبري ونرجع اكمل شويه اخبار تانيه على القطط. 015 595 5006 facebook.com/ نجوم فهم. نسمع رامي صبري.
1: اتفضلي.
2: يلا بينا.

0: طيب ماني بتدرس عن القطط يعني. عندي خبر تاني. اوكي. جزيرة يونانية دلوقتي بقت بتقدم سكن ببلاش ها للناس اللي بتحب القطط في مقابل ان انت تاخد بالك من القطط. لو بتحب القطط في جزيرة دلوقتي مستنياك. خلاص دي جزيرة يونانية هتوفر لك سكن مجاني هتساعد بس في رعاية القطط الضل. خلاص الجزيرة دي يعني هي بتدور على متطوعين بيساعدوا جمعية في إطعام القطط.
1: أيوة يعني على وجود المتطوعين
0: أوه.
1: يعني
0: أوه. هي جمعية بتساعد في أنها تأكل القطط وترعاها وتنظف مكانها حلو وتلعب مع القطط كمان الصغيرة وتأهلها للتعامل مع الناس قبل ما تروح لبيوت جديدة. المتطوعين بيشتغلوا 5 ساعات في اليوم من الساعة 8 الصبح لساعة 1 الظهر لمدة 5 أيام في الأسبوع. والمهام بتشمل تنظيف القطط وأماكنها تغيير المية الأكل تنظيف صناديق القطط يعني صيانة الجناين وكمان استحاب القطط للطبيب البيطري لو محتاجها. في المقابل الجمعية دي بتوفر للمتطوعين سكن مجاني وكل متطوع ليه أوضة خاصة لكن المطبخ والحمام والمساحات المشتركة بيتم تقسيمها مع 2 أو 3 متطوعين تانيين وكمان بيتم توفير الخدمات الأساسية والفطار. المفروض ان هيفتحوا باب التقديم في الخريف عشان تقدم لموسم صيف 2027. انت ما روحتش في حتة الصيف ده روح بقى روح قدم
1: انا حتى بيت موناكو وفتحت بس هويت سافرت يومين كده هويت ورجعت على طول
0: ماشي.
1: طب ما
0: روح ترعى القطط
1: ترعى
0: روح بقى
1: ومين يرعاكي طيب انت
0: انا ومستمعين هنشيل الليله
1: هنرعى بعض هنرعى بعض
0: هنشيل طيب. الحلقه والبروم
1: يارا شحاته مساء الفل بتقول سلم لي على يارا اقول لها انا يارا برضو بس بالهاء مش بالالف.
0: اوكي كل عليكي
1: وانا مش من متابعينكم بس ده انا بايت معاكم في نجومه فام ربنا يخليك يا يارا والله
0: يعني
1: دي حاجات تسعدنا. يارا عايز اسمع مكتوبه ليك اديني تمام عندك كده اغنيه اسمها مكتوبه ليك. وصال والله وصال دي يعني بتكبر بخاطرك بطريقه جميله بتقول لك مساء الفل على احلى مر والملكه روري لافينج ذا ليبستيك روري
0: ثانك يو.
1: انا على فكره ده التهاب اللي في شفتها مش ليبستيك ولا حاجه ارتكاريا طلع لها في شفتها. يلا ما علينا.
0: هي قالت عايزه اغنيه ايه؟
1: عايزه اغنيه مكتوبه ليك.
0: في مكتوب ليك مكتوب لي ومكتوب علينا
1: مفيش مكتوبه ليك
0: مكتوب عليا
1: ابعت لهم بقى بتاعت مين اللي بيغنيها
0: من مكتوب دول موجودين
1: ده حمزه رقم اخره 037
0: انا رصيت كل
1: المكاتيب رصيت كل المكاتيب.
0: طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/nugumfmtoolate
1: too late مش فظيعه انت مستر هاج

0: احترامك لمراتك أم عيالك وتقديرك ليها لا ضعف ولا بيقلل من شخصيتك، لكن بيعكس رجولتك وعطفك واحتوائك ليها. واحترامك لجوزك وتقديرك ليه جزء من أنوثتك ورقيك وتربيتك. الست الواعية بنت الأصول تعرف تتعامل مع جوزها إزاي. احترامكم لبعض حياة حلوة لازم تحموها.
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: تخيل أنك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر سريع كده، منتخب مصر بيترقب موقعة أنجولا وملاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 النهاردة. النهاردة هيلتقي منتخب أنجولا مع منتخب ملاوي في 10 مساء في العاصمة الأنجولية لواندا، عشان ده من ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، نفس المجموعة أو يعني في المجموعة اللي احنا بنلعب فيها أو في مجموعة مصر. المباراة بتحمل أهمية خاصة للفراعنة بعد ما بقت نتيجتها مؤثرة بشكل كبير على شكل جدول ترتيب المجموعة. منتخب مصر بيحتل صدارة المجموعة ب4 نقط من فوز على جنوب السودان وتعادل مع أنجولا. فوز ملاوي هيرفع رصيدها ل6 نقط ويمنحها صدارة المجموعة، أما التعادل فهيخلي الوضع زي ما هو، هيفضل منتخبنا في الصدارة. أما في حالة نجاح أنجولا بقيادة المدرب إليو سيسي في حصد النقط في مباراة النهاردة، هيرتفع رصيدها ل4 نقط لتتساوى مع مصر، مع احتفاظ الفراعنة بالصدارة وفق فارق الأهداف الحالي. مصر تواجه ملاوي في الجولتين الثالثة والرابعة خلال شهر نوفمبر، قبل ما يختتم الفراعنة مشوارهم في المجموعة بمواجهتين أنجولا وجنوب السودان في مارس 2027.
2: أوكي. طيب. خبر تاني بقى، كنت هتقول حاجة؟
1: ميسي. ميسي بقى خلاص اعتزل. قميص ميسي، شكرا ميسي، قميص عملاق بطول 30 متر بيزين روزاريو قبل وداع أسطورة الأرجنتين. مدينة روزاريو مسقط رأس ليونيل ميسي تحولت لمسرح للاحتفال الجماهيري الكبير قبل ظهوره الأخير مع منتخب الأرجنتين على أرض بلاده. هيتم وضع قميص عملاق برقم 10 طوله 30 متر أمام النصب التذكاري للعلم، النصب التذكاري الوطني للعلم. القميص بيحمل أو التيشيرت يعني بيحمل كلمة شكرا في رسالة من الجماهير لميسي تقديرا لما قدمه مع منتخب الأرجنتين، خصوصا قيادته للفوز بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا. المباراة جت قبل مباراة الأرجنتين وبنين النهاردة، واللي هتكون الظهور الأخير لميسي مع منتخب بلاده على الملاعب الأرجنتينية، وسط ترقب كبير للحظة وداعه من الجماهير التي تابعته منذ بدايته إلى أن قاد الأرجنتين لقمة كرة القدم العالمية. حارس مرمى بنين مارسيل دانديجونو رفض يتعامل مع المباراة كأنها مجرد احتفالية بميسي، وقال إن مهمته هي التصدي لتسديداته، وقال نحن هنا للاحتفال بليونيل ميسي لكن لم يخبرنا احد بان علينا ان نهديه هدفا، واكد ان ميسي لو اراد التسجيل فعليه ان يعمل كل ما في وسعه كي يحقق الهدف.
2: اوكي خلاص كده،
1: حلو ظريف. يعني بغض النظر بقى عن اي شيء، يعني هو الراجل ادى للكره كتير موهبه يعني لا نستطيع اغفالها او نسيانها يعني.
2: طيب. بس طيب حاجه بقى ليها علاقه بواحد بيستظرف بالاي اي. خلاص
1: بيستظرف.
2: في راجل في سنغافوره حب ان هو يهزر او يستظرف، فعمل صوره مزيفه لتمساح بالذكاء الاصطناعي وبعتها لزميله، لكن الصوره بقى وصلت للسلطات بعد كده وظهرت فيها التمساح جوه خزان المياه اللي بيتم فيه ممارسه انشطه زي التجديف والكانو. خلاص طبعا السلطات كلها اعتبرت ان الموضوع خطر محتمل على الزوار، فوقفوا كل الأنشطة المائية وابتدت عمليات بحث عشان يتأكدوا من وجود التمساح الحقيقي بقى. بس قبل ما التحقيق يكشف ان الصورة اصلا معمولة بالاي اي، الراجل طبعا واجه تهمتين، الاولى ان هو نشر رسالة كاذبة وعقوبتها ممكن توصل ل3 سنين، والتانية عرقلة سن العدالة بعد ما حذف الصور وسجل استخدامه لخدمة جيميناي وعقوبتها ممكن توصل ل7 سنين، يعني اجمالي العقوبتين مع بعض ممكن يوصلوا ل10 سنين. كل ده علشان حب يستظرف ويبعت لواحد صاحبه صورة تمساح في خزان مية. بس شفت بقى اخرة الهزار،
1: اخرة الاي اي. شفت اخرة الاي اي. يا مروان ويارا ازيكم، عندنا غدا النهارده دي ليونيل سارة بتقول عاملين رز بالشعريه وسنيد فراخ بالبطاطس كالمعتاد. ماشي يارا جايه لكم حالا.
2: انا جاي.
1: حماده المصري مساء الجمال عليك، بيسلم علينا. مها من الرياض مساء الفل، بتقول هلا وغلا يومكم جميل وحشتوني يا وحوش الاذاعه. مها من الرياض مساء الفل. بس كده
2: يعني. شكرا مروان. على
1: محمود الأرجيس. حسن بيسلم علينا. استني عشان في كام رساله كده. الرقم الاخره 6 3 2 دي وفاء عباس بتقول سلام عليكم انتوا اولادي، انا ست كبيره وقررت ابعت اقول لكم اني بحبكم قوي، بتابعكم من زمان انا وبنتي وبننتظركم كل يوم والله، وبشوف الاعاده ربنا يبارك فيكم ويسعدكم. والله اسعدتينا بالرساله بتاعتك يا مدام وفاء، واحنا سعداء ان انت بتتفرجي علينا. ولو عايزتي اي حاجه يا رعا بتغسل سجاجيد، لو حابه تجيلك
2: بعمل دليفري،
1: بتعمل دليفري وبتحشي محشي يعني لو حضرتك عندك اي حاجه يا رعا موجوده.
2: ايوه
1: كوتش نسرين مساء الفل، اخباركم ايه؟ فاكريني طبعا فاكرينك. بتقول انا اختفيت كتير عشان كنت عامله عمليه في رجلي، فما كنتش بسوق وانا مش بسمع راديو غير في العربيه، بس الحمد لله بدات ارجع اول الشهر للكلاسز بتاعتي ورجعت اسمعكم تاني. مساء الفل
2: عليك. سلام عليك. الحمد لله على سلامتك.
1: نسرين، لو الرياضه اللي انت او الكلاسز اللي انت بتديها محتاجه حد يشيلك الشنطه، محتاجه حد يمسك الفوطه مثلا يهويها لك بتاع، عندي حد كويس قوي عندي حد يعني امين.
2: طب بقالي كتير ما بصيتش على فيسبوك. محمود السعيدي بيسلم علينا، حماده المصري بيقول مساء الجمال والطاقه الايجابيه، اسلام سعيد مساء الفل عليك، وبنشكركم. حماده المصري بعت كذا مسج يعني، فميرسي على
1: وخالد جمال كمان مساء الفل عليك. ما تقروش رسائلي ليه؟ عشان يرى مش طايقك.
2: عشان مرام بيكسل بس كده، هي سيمبل. طيب بص بقى، هطلع فاصل، هنرجع نبتدي الساعه الثانيه والاخيره. وطبعا مروان كعدته مجهز موضوع هننزل بيه على طول. ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/nubumfm. فاصل سريع ونرجع، خليكم معانا.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
5: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-67.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فم،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار تحضيرات منتدى مصر 2026.
1: رئيس الوزراء يكلف بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
2: رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة.
1: وزير الدفاع يشهد حفلة تخرج الدفعة 170 من كليات الضباط الاحتياط.
2: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: المجلس التنظيمي للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موارد الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات 20,000 طن.
2: مصر تحصل على المركز الأول في جائزة البحوث التأمينية ضمن مؤتمر دولي بالأردن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطط شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة.
2: طيب
1: كلمة
2: كلنا بنستخدمها إيه؟ كلمة نسيت.
1: نسيت
2: امتى بتبقى مشكلة وامتى بتبقى اجابة مقبولة؟ مش هنقول منطقية، اجابة مقبولة.
1: اوكي،
2: يعني جبتي معاكي الحاجة يا يارا نسيت. لو حاجة مثلا في الشغل فانت في مشكلة، ما جبتيش معاكي الحاجة مثلا. وامتى تبقى نسيت جملة مقبولة تعدي؟ يعني امتى بقى في انهي مواقف؟
1: يعني
2: انا ساعات بشوفها اجابه مش مقبوله كمان، اجابه يعني لائقه اكتر، عشان احسن ما تقولي مبرر اي كلام. يارا هاتيلي معاكي السماعه بتاعتي بكره. جبتي السماعه يارا؟ لا نسيت. هتضايق شويه بس خلاص تمام، يعني كنت صريحه بما فيه كفايه وقلتي نسيت. اصل وانا نازله كان معايا الليفه وكان معايا شنطة الخضار واتكعبلت وقعت على بقي على السلم. مش محتاجين نقول مبررات، ممكن تقولي نسيت هجيبها لك بكرة وخلصنا. يعني مش محتاجين نقول كل المبررات دي. فإمتى بقى كلمة نسيت تبقى إجابة وإمتى كلمة نسيت تبقى مشكلة؟ خلينا نسميها إجابة مقبولة.
1: أوكي،
2: مش إجابة حلوة يعني.
1: ماشي،
2: بس أنت إمتى بالنسبة لك نسيت؟ تعدي معاكي في ايه وما تعديش في ايه؟
1: تعدي لو مش ضروريه وما تعديش لو ضروريه.
2: يا بنت اللذينة، صدقي ولا خدنا بالنا. ايه ده؟ ايه ده الذكاء ده؟ ولا صدقي ايه ده؟ يعني فعلا نورتي لمبه
1: يعني
2: في مخنا.
1: السؤال يعني
2: I was like ده
1: it makes sense. يعني اكيد امتى هتبقى مش مشكله لو
2: أيوة الموقف اللي
1: مروان هات لي معاك
2: التقليد بقى قلوده
1: هات لي معاك اي حاجه كنت عايزك تجيبها مثلا. تمام، نسيتها، مش حاجه هستخدمها النهارده ضروري محتاجاها، خلاص.
2: ايه اكيد
1: هدي معاك السماعه.
2: ده يعني ايه قمه اللا شيء؟
1: والله كنت هقول لك مروان هات لي معاك السماعه
2: في السفر مثلا في الصيف. انت سافرتي ويسرى جايه لك هتوصل بعدك بيوم. كلمتي يسرى، يسرى هاتي لي معاكي من البيت كذا وكذا.
1: السماعه لما مروان نسيها
2: معايا. حلو قوي كده، حلو كده كده تمام كده تمام. عشان ربنا يكبر بخاطرنا.
1: بص انا شايفه اقفل الموضوع وخلينا في المسجز والاخبار.
2: لا خلاص احنا سالنا السؤال خلاص. الشاي نزل على الترابيزه، نشيله تاني.
1: ماشي، ونقرا المسجز اللينك اللي جاي يا سيدي ولا يهمك.
2: مش هجيب السماعه بقى.
1: ابعتوا لنا 015 5955 5000
2: 5 9 1006.
1: خلينا نبتدي الساعه دي برامي جمال ونرجع بعديها بقى نشوف رايكم في موضوع النسيان ولا امتى تبقى مشكله وامتى عادي.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: السؤال يلا،
2: امتى كلمة نسيت بتبقى اجابة وامتى بتبقى مشكلة؟
1: مساء الفل يا كتاكيت، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. دي من هاجر الزملكاويه، بتقول لو الحاجه مصيريه ما ينفعش فيها نسيت خالص، لكن لو حاجه يوميه او عاديه نسيت بتبقى احسن من طنشت او ماليش مزاج. نفس اللي انا بقول. حد هنا بيقول وحشتوني يا عسل.
2: تسلمي
1: او تسلمي. شيرين احمد،
2: مساء الفل يا شيرين،
1: وانت كمان يا عسل. ايه في صباح الفل عليكم، انا بحبكم جدا وبسمعكم من زمان. ده حسن شلبي بس من اسكندرية، مساء الفل عليك يا حسن. في كمان مين بقى، انا عايز اشوف ايه. رشا، هي عاملين ايه؟ انا رشا، ارجوكم تقولوا لمريم صديقتي وعشرة عمري تتصل بيا وتطمني عليها، عشان دورت عليها في كل حتة مش لقيها خالص، وهي عارفة مش هي عشان انتي عينة، وهي عارفة ان انتي مش حامل اللف ده. حاضر، كلميها بليز والف سلامة عليكي. دي من مريم. دي محمود من سوهاج، مساء الفل، بيقول مساء الانتصار لأحلى نجومة في أم. في هنا روري،
2: مساء الفل
1: محمود. مرسي والله. روري is on fire today. دي من وصال حبيبتي، وصال ربنا يخليك. اللي وصلنا له من الحلقه دي ان نسيان السماعه شيء عادي جدا ومقبول في مجتمعنا.
2: حلوه.
1: ومقبول في مجتمعنا.
2: حلوه.
1: خالد جمال.
2: حلوه.
1: بالظبط كده.
2: طبيعي ان احنا ننسى السماعه.
1: مساء النصر على احلى اتنين على الكوكب. بخرج من الشغل مخصوص العربيه عشان اسمعكم. بمناسبه النسيان، عايز اقول لكم من كتر ما انا بنسى وصريح صراحه مفرطه، متغرم في نص كيلو بن عشان نسيت اجيب لاصحابي في الشغل غصب عني. فبيقول كوميديا سودا. ده محمود مختار، تحياتي ليكم، مساء الفل عليك يا محمود. جيب لهم بقى البن اللي هم عايزينه.
2: يعني انت شايفه ان كلمه نسيت تتقال اسهل ولا تعملي، خلينا نقولها كده يعني، كدبه بيضه؟
1: لا اقول عادي، اقعد احور، مش قادره اصلا.
2: ايه
1: مش قادره؟
2: احنا من ساعه ما عرفناكي وانت مش قادره. انت هتقدري. سؤال بيطرح نفسه، جمهور بيسالك. يارا، يارا الفنانه تقول ليارا الانسانه، امتى هتقدر؟
1: والله تعبت مش قادره يعني.
2: حد
1: بيقول هنا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ انا لسه نازل من شغلي وانا شركتي في الدور العاشر، ومن تعبي ومن تعبي واقف في الاسانسير عمال ادوس على رقم 10 كل شويه والاسانسير مش عايز ينزل، لدرجه ان توقعت ان الاسانسير فيه مشكله، لغايه ما جه موظف عندي بيقول لي يا مدير احنا اصلا في العاشر. انا كده كويس ولا ايه؟ اوكي.
2: اعتقد لا.
1: بيقول بقى ده احمد، احمد المستشار احمد حسن، مساء الفل. بيقول انا شايف بقى ان الموضوع مرتبط بالاثار المترتبه على النسيان ده. لو سبب ضرر مش هسكت، ولو هكتفي بلفت النظر ولوم علشان اللي نسي ده ما يفتكرش انها عادي، بس في نسيان مش لا يغتفر باي حال من الاحوال، زي مثلا لو نسيت عيد جوازك هنقول على الراجل الرحمن الرحيم.
2: سلم على الشهداء اللي هناك.
1: بس متهيألي يعني
2: الناس. ده مين اللي بعت الرساله؟
1: المستشار احمد حسن.
2: سيادة المستشار، يعني الحاجات دي ما بتتنسيش المفروض، يعني انت ممكن تنسى تروح الشغل بس ما تنساش يوم عيد ميلادها.
1: في الاسانسير 3 ايام بتدوس على العاشر وانت في العاشر عادي مفيش مشكله،
2: لكن ما تنساش عيد جوازكو، عيد خطوبتكو، يعني الحاجات دي ما بتتنسيش.
1: يعني ما اظنش في ناس كتير بتنسى موضوع عيد الجواز ده، صح؟
2: مش عارف. على حسب، في اجيال بتبقى فاكره الحاجات دي كويس، وفي اجيال الموضوع بيعدي عليها مرور الكرام. لا، هو المضحك كمان اللي انا اكتشفته او شفته، يعني مش اكتشفته وشفته بالصدفه، ان في ستات كمان بتبقى ناسي عيد الجواز امتى. هتلاقي كل اللي كسر العشر سنين. احنا كنا في فبراير يمكن، مش عارف، يناير. هتلاقي
1: بس ده مش نسيان، هو الواحد بيبقى مشغول فمش بيبقى واخد باله من الايام.
2: انت بتقولي اي كلام.
1: يعني الواحد بيبقى مش ملاحظ النهارده ايه في الشهر، فاهم؟ مساء الفل يا احلى يارا، ما تزعلش يا مروان، موضوع مهم قوي يا مروان. كلمه نسيت دي في ناس بتستخدمها حل لاي حاجه، وفي الحاله دي بتبقى مشكله، او في ناس بتعتبرها باب لتريح الدماغ، لكن لو بستخدمها عشان احل موقف بشياكه بتبقى مقبوله. وخلي بالك يا يارا ان في ناس بتنسى فعلا مش قصده، والناس دي بيبقى عندها مشاكل وضغوطات كثيره لدرجه انهم بيفقدوا التركيز فعلا، فممكن ينسى حاجه مهمه غصب عنه. ممكن اغنيه قديمه لمحمد فؤاد، حاضر، بتقول والله عادي يا مروان انا بقالي سنه متجوزه وعدى مرور الكرام. نفس المثل نفس الشخص. يعني سنه دي كانت سريعه قوي يا دوجة. لا بصي، ان انت تنسي علشان الضغوطات والحاجات دي
2: ده طبيعي،
1: ده بتحصل مع كل الناس يعني. في كمان صباح الفل، ده حد من امريكا تقريبا بيبعت 001. صباح الخير والبنور على الحلوين يا رب مروان. في انا ممكن اقول لميزو حبيبي كل سنه وانت طيب، هو اتولد النهارده.
2: الف مبروك. الف مبروك، ربنا يفرحكم بيه ويتربى في عزكم.
1: ابعتوا لنا بقى رد على السؤال، قولوا سؤال يلا.
2: كلمة نسيت امتى تبقى مشكلة وامتى تبقى اجابة مقبولة؟
1: ايوه
2: نسميها مقبولة يعني.
1: ابعتوا لنا بقى كده في الفاصل نقرا كل المسجز لما نرجع. 015 595 1006 نسمع عمرو دياب
2: يلا
1: ونرجع.

0: اسمع من العيار السويسري. عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش.
3: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
2: رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كريم ناس بقى
2: قول السؤال.
1: قول انت السؤال انا بقوله.
2: انا بشوف المسجز يلا.
1: امتى كلمة نسيت تبقى اجابة مقبولة وامتى تبقى مشكلة؟
2: طيب النسيان نعمة والله، وعلى فكرة نسيت كنت هقول ايه والحمد لله على كل شيء. ده من خالد سليمان. والله انا بفتكر عيد ميلاد مراتي الله يرحمها، بجد انا كل لحظه كانت موجوده معايا فيها وما استمتعتش معاها بكل وقت لذيذ، يعني تعيش وتفتكر. انا فاكرين موقف لما يويو عملت الكشري وما جابتلكش يا حبه يا مروان دي مها من الرياض، لا جبت له يا مها
1: بعديها بسنين. بس هي كذا مره كانت تعمله تقول لي عملته بس اكلته كله، عملته بس نسيت اجيب لك، ومثلا وتبقى دي مثلا يوم خميس فخلاص اكيد مش هتجيب لي حاجه يوم الحق، يعني بتبقى حاجات كده. اسامه يعني مساء الفل. اسامه بقى بيقول ايه بقى؟ بمناسبه النسيان انا خلصت شغل وروحت ونسيت اعدي اخد ابني من النادي.
2: اصلا.
1: والحاجه الثانيه انا عيد ميلادي وعيد جوازي وعيد الحب تاريخ واحد 14 فبراير. طب كده استحاله دي تمام. فانت لو نسيتهم يعني
2: هي حركه إيه؟ حلوه
1: لا تلومن يعني. الا نفسك. بس تنسى ابنك في النادي يعني عارف، لو المدام اقول طبيعي عادي خدش باله، لكن الواد سيبه في النادي. حبيبي يا اسس مساء الفل.
2: أسامة عوض الله بيسلم علينا بيقول مساء الفل. يا باشا البرنامج مروان سلم لي على المساعدة البرنامج يا رهيلم. مساء الفل طبعا أسامة عوض الله. يومك عسل يا مروان. أنا المهندسة رودينا الشاذلي، عايزة أبعت سلامي لصاحب عمري محمد إمام من خلالكو وأقول له يديمك في حياتي وهدي له أغنية يدوم بينا الأمان. بس بتقول ممكن بليز انا بعتها من بدري. ما هو انت بعتي من بدري ما تقريتش عشان كانت التابلت مع مروان، دلوقتي هي معايا فعشان كده المسجز بتتقري. في كمان مين؟ استنى هقول لك حاجه مش عارف هتصدقها ولا لا. انا بنسى عيد ميلادي، بتفاجئ بامي واخواتي واهلي عموما كل سنه وهم بيقولوا لي كل سنه وانت طيب، واسرح كده شويه وافتكر ان هو عيد ميلادي. ده من اسلامي اسلام مساء الفل. في بمناسبه بقى نسيان عيد الجواز، انا عملت حيله من 11 سنه وانا بختار يوم جوازي واتفقت مع مراتي ساعتها انه لازم يبقى تاريخ مميز، ولقينا اقرب يوم مميز هو 23 يوليو وفعلا عملته كده، وهي ما تعرفش اني كنت عايز كده علشان يبقى يوم اجازه في الدوله وما ننساش. ده مين؟
1: حلوه يعني هي فكره ذكيه ان انت تربطي.
2: ده مستشار احمد حسن اللي كان واقف في الدور العاشر.
1: انت تربطي الحاجات
2: باليوم
1: بيوم معين.
2: بيقول ده العيد ميلاد بتاع ميزو اللي بيقول اتولد النهارده. فهو بيقول تعديل للرساله، انا بقول لميزو كل سنه وانت طيب، هو عيد ميلاده النهارده عيد ميلاده 17.
1: اصلا اساسا
2: يعني هو كان قصده اتولد النهارده، فاهم؟
1: اوكي عيد ميلاده 17 ماشي. كل سنه وهو طيب برضه. عايز الايامها.
2: في مين؟ حماده المصري. بيقول اسمع كلام مديرتك يا ابني وخليك فرفوش في البرنامج.
1: انت جات لك على التطبيق بقى تقري الرسائل حماده؟ اصل انا بقى رساله واحده لان الباقي بقى بيبقى كله معاد.
2: حد هنا مساء الخير، ده محمد غنيم بيقول مساء الخير، انا بنسى جدا جدا، الحمد لله ان انا عيد جوازي هو يوم عيد الام. أوكي. فمش بينساها. مساء الخيرات على مديرتنا يارا هانم وابو حمزتنا، بصراحه لما اقول لحد حاجه بجيبها معاك ويقول لي نسيت حقيقي بتضايق كتير، ولو كانت حاجه ضروريه، ولكن لو مش مستعجل عليها فحتى لو قال لي اي مبرر حتى وعارف انه بيحور مش هتفرق لانها مش ضروريه، فعادي منين يعني يجيبها وقت ما يجيبها براحته، من الاخر حسب اهميتها. زي ما كنت بقول. ده من مينا؟ يا مينا مساء الفل عليك
1: ما شاء الله، انت قلت كل حاجه.
2: احمد روما مساء الفل. بيسلم علينا.
1: نعم
2: يا مروان.
1: انا عارف انه جديد عليك قرايه المسجز، انا عارف ان انت مش مستحمله نفسك. مش قادره.
2: مش مستحملك انت.
1: انا مستحملني بالعافيه اصلا.
2: كلنا والله. مش انت بس يعني، كل حد هنا.
1: كل حد
2: مستحملك بالعافيه.
1: I was like كل حد.
2: And then they were like.
1: فعموما يا يارا يعني احنا يعني مبسوطين على الحاله اللي انت وصلت لها ما شاء الله، بتقري رسائل بطلاقه.
2: بطلاقة.
1: ويعني الناس مبسوطة منك، كله هنا بقى بيسقف لي على البيو بوكس بتاع البرنامج. برافو مروان ان انت علمت يارا وكده. بس يارا اجتهدت يا جماعة ووصلت، وصلت نفسها لمرحلة ممتازة.
2: عايز اختم بس بمسج من السعودية.
1: من السعودية، مساء الفل.
2: مساء الخير. على فكرة من غير يارا هتحتاس يا مروان.
1: احنا مش هنبطل بقى نخلي يسرى تبقى ترسل
2: والله من السعودية يعني. وبكده نقدر نقول
1: ان وقتنا انتهى.
2: عايزين نشكر كل اللي تابعونا، كل اللي بعتولنا النهاردة. ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم وباقي اسبوع جميل عليكم، لان احنا من بكرة مش موجودين.
1: مين ودينا بقى
2: هيبقوا معاكم، وهاخد مروان ونمشي ان شاء الله. هجيبه لكم
1: يوم يعني حقيقي محبطة قوي. هاخد مروان ونمشي يعني جاي معاها التريسيكل.
2: ان شاء الله اجيبه لكم يوم الاحد، ونرجع نبتدي معاكم اسبوع جديد. ويكند جميل عليكم، ونشوفكم الاسبوع الجاي.
1: باي باي, باي.
0: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده. وفي كل مره بتختار منتج او خدمه من مجموعه شركات كي بي ام، بتكسب نقط على ابلكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي أم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي أم بلس، اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
3: أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
4: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
3: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
4: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
5: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج إن هايبريد والريف والإي في، ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، أكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكية والكهربائية، جديدة أو مستعملة، من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل، الخميس والجمعة 8 و9 أكتوبر، فندق الماسة، مدينة نصر. الدخول مجانا بدون أي رسوم، برعاية الرواد أوتو جروب، الأصيل أوتوموتيف، فاكتوري يارد، الجمصي أوتو جروب، المصباح أوتو تريد، الليثي، فانتوم أوتو، كويكر، إلكترا باي رايا، وبود. تسجيل ضريبي 609-175-149.
6: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
7: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
8: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
9: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجهه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقل الأجنبي والدين العام تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزارة العمل تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع استهداف توفير نحو 1,400,000 فرصة عمل سنويا.
2: افتتاح المعرض السنوي للكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة الهيئة العامة للكتاب في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.
1: وزير التعليم العالي يبحث في اليابان إطلاق مشروعات مشتركة في الهيدروجين وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تصدر مصر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا بصادرات تقارب 20,000 طن.
1: مصر تحصد 14 ميدالية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطط شاملة لتوفير مستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل إلى سيول في مستهل زيارته إلى دولة كوريا الجنوبية.
2: البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري ل 5.1% بدعم مرونته أمام اضطرابات الشرق الأوسط.
1: مدبول يوجه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقد والدين الأجنبي تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
2: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مخرجات منتدى مصر 2026 ستتحول إلى خطط تنفيذية.
1: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل موسمية في إسبانيا في القطاع الزراعي برواتب كبيرة.
1: مجلس الدولة يحدد السبت المقبل موعد أداء اليمين للمندوبين والمساعدين الجدد.
2: افتتاح المعرض السنوي للكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة الهيئة العامة للكتاب في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.
1: وزير الصحة يعقد اجتماع لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
2: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
1: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 6 اكتوبر، عيد يستحق ان احنا نفكر فيه كتير قوي، لانه احنا ما عندناش اعياد مصريه بنبص لها. يعني العيد القومي ده مثلا موجود في دول كتير، بس احنا الموضوع مش عندنا، مش شادد قوي يعني. لكن ده عيد احنا كلنا بنشعر فيه بالفخر والحب والامتنان ان احنا قدرنا نعمل هذا الانتصار. وبعدين لما اقعد افكر كده، انا مواليد 78، يعني مواليد تقريبا العام اللي حصل فيه السلام مع كامب ديفيد او بدايه المباحثات بتاعه السلام. فاكيد انا كنت من الجيل اللي هم بداوا يقولوا ده جيل محظوظ، ده جيل جه بقى مع السلام وبتاع. طبعا نبروا علينا، ادينا النهارده شايفين احداث العالم حوالينا بتدور. والحمد لله ان احنا برضو في الاخر، يعني رغم كل الضربات اللي حوالينا والاستفزازات، احنا برضو واقفين واقفه يعني فيها ذكاء شديد بصراحه. مبسوط من الـ من الـ من التعامل ده. فارجع تاني كده اقول انه 6 اكتوبر بالنسبه لي كان عامل ازاي. كان كتاب من امي بتاع مذكرات الجمصي مثلا، ده لواء الجمصي طبعا من اهم الناس القاده اللي كانوا موجودين في الحرب. 6 اكتوبر كان عامل ازاي؟ كان حكايات بابا وهو بيحكي لي، لانه هو في الوقت ده كان في الحرب. هو كان في الحرب، قعد تقريبا 6 سنين جوه الجيش، 5 أو 6 سنين جوه الجيش سلاح المهندسين، وبرضه كان بيحكي لي على حاجات بتحصل جوه الحرب بطريقه يعني شيقه جدا. هو راجل شاطر قوي في الحكايات بصراحه. فكان دايما يحكي لي الواقع في الارض عامل ازاي، والجندي ده بيعيش ازاي، واليأس كان عامل ازاي، وبعدين الامل عامل ازاي، وبعدين الانتصار وكان فين وكان بيعمل ايه وهكذا. ما قتلش حد يعني، هو ما كانش طبعا يعني في الخطوط المواجهة، ولكن هو كان متعايش جدا وكان عنده صداقات مع القيادات لأنه مصور، فهو عنده رؤية داخلية للموضوع. هو راجل ذكي في الحتة دي جدا يعني. وبعدين أمي كانت مغرمة ولا زالت لغاية النهاردة مغرمة جدا بحكايات أكتوبر، وهي من الناس اللي ادتني مثلا برضو كتاب بتاع الخداع الاستراتيجي بتاع حرب أكتوبر، اللي هو بيتكلم عن فكرة ازاي قدرنا ان احنا ننيم هذا المجتمع الكامل، العدو الكامن جنبنا وننيمه خالص ونقدر نعمل حرب، وننيم العالم. لان احنا في الاخر حتى لو انت هجمت على حد جنبك، العالم قاعد موجود، في امريكا، في روسيا، في بتاع، كل ده في الاخر قدرنا ان احنا ننيمه بشكل رهيب. وبعدين زي ما احنا شفنا النهاردة ان الدرونز اصبحت شيء مهم جدا في الحروب الحديثة، والدفاع الجوي اصبح لي وضع تاني، والحديث عن طيارات بدون طيارين حاليا يقدر يتحمل، الطيارة تتحمل ما لا يتحمل البشر من ضغط قوي. ففي ظل بقى الانقلاب اللي حصل الفترة دي، لو رجعنا نلاقي ان 73 عملت نفس الانقلاب ده بالظبط، ان في اسلحة كانت موجودة بتتشال على دبابات وعلى تبة بتتحط وكده، اصبح بتشال على كتفه الجندي بيجري بيها. وانا بقول ان اكتوبر لو انا يعني فعلا حطيت لها عنوان من عندي، هقول ان هي اللي بيغزل برجل حمار حرفيا يعني ده رئيس عظيم وقادة من تحتيه المشير أحمد إسماعيل وغيره، طبعا كل الأسماء العظيمة اللي كانت موجودة في الوقت ده، اللي قدروا ان هم فعلا بإمكانيات طيارات موجودة من أيام الحرب العالمية وأسلحة قديمة جدا، ان هم يعملوا بذكاء خطة تضرب قوة جنبنا قوية جدا جدا مستولية على سدس مساحة مصر. ولازم تقروا على فكرة عن الموضوع ده، لأن احنا لو هنشعر بالفخر، انا شايف ان احنا نشعر بالفخر لتاريخنا اللي احنا بنتشمل بيه جدا طول وقت، التاريخ المصري القديم، بس التاريخ الحديث اللي في ايدينا النهارده، اللي في ناس لغايه النهارده عايشه، دول يستحقوا مننا تحيه كبيره جدا. لانه فعلا الناس دي لو مش موجوده، انا مش عارف كانوا ايه اللي ممكن يحصل. انتوا عارفين يا جماعه الكبت اللي ممكن يجي البني ادم اتضرب، خد الم على وشه وما عرفش يرد الضربه؟ انتوا عارفين الموضوع ده ممكن يولد ايه؟ ده ممكن يولد ديناصور جوه البني ادم، ده ممكن يخلي فيه انفجار في صدره وما يعيش، ممكن يموت، ممكن يتحول الى وحش كاسر ويتحول الى شرير لو ما قدرش يطلع طاقة الغضب ويرد الكرامة. الكرامة هي السلعة الانسانية الاساسية اللي بني ادم عايش عليها بشكل كبير، رغم انها مش متشافة، بس هي في الاخر مؤثرة بتؤدي الى تحرك العالم كله. في دول بتحارب دول بسبب الكرامة. فاحنا اتسرقنا ورجعنا ارضنا، واحنا الدولة الوحيدة اللي قدرت ترجع ارضها كاملة متر متر، وده انا بعتبره شيء في انجاز وسط هذا الضغط العالمي الرهيب اللي موجود على هذه المنطقة اللي مليانة بالكنوز البترولية والمكانية والجغرافية والقناة السويسية وكل حاجة. فبصراحة انا مغرم بحرب اكتوبر، وحاسس انها لازم يتعمل لها افلام كتير جدا جدا ان شاء الله لما السينما بتاعتنا تقدر تعمل ده، هكون من اول الناس اللي تنتقي موضوعات وتشتغل عليها. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع عشان نعرف سؤال مهم جدا، هو الشعب اللي ما بيقدرش يطلع اللي جواه بيوصل لفين؟ يعني الشعب اللي عنده غضب من هزيمه ما او من وقعه ما حصلت عنده او حدث وما قدرش يطلعه، هيطلعه ازاي وهيعيش ازاي من غيره؟ وهل في وسيله غير الحرب؟ يلا بينا نفكر ونرجع تاني.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام، على كيفك. الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
4: أرزاق
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنسهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
3: الفنانة علا رشدي
4: بعد إذنك
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: خلاص كده
3: نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: مساء الفل، رجعنا تاني لفكرة. احنا بنتكلم النهاردة، كنا في اول لينك بس على حرب اكتوبر، وكنا بنقول انه هذه الحرب تحمل الكثير من الاسرار اللي نحتاج ان انتوا تقروا عنها عشان تعرفوا قد ايه ان احنا غيرنا مجرى التاريخ حرفيا. ولولا خروج هذا الغضب من الشعب المصري ومن الجيش المصري ناحية عدو خد الارض وكيان استولى على سدس مساحة مصر، اغلى حتة على فكرة سينا دي، يعني التاريخ وسينا دي خلي بالكو يعني أرض القمر أو القمر سينا. ولو تلاحظوا كده حتى تلاقوا أن المعابد ناحية تانية بتسمى سينا جوج. أنتم ملاحظين الفكرة أن دي ديانة قمرية ودي ديانة قمرية برضو، سواء الإسلام أو اليهودية. فأقصد أنه دي أرض مقدسة جدا جدا ومشي عليها أنبياء وليها تاريخ وليها أقدم أبجدية موجودة في المنطقة كلها أو في العالم، هي الأبجدية اللي موجودة في سينا، مما يثبت ان احنا اول ناس استخدمنا الابجدية بطريقة يعني فيها ارشفة لكل حياتنا. بالتوازي كان في الناحية التانية ناحية الدولة السومرية وما بين النهرين حضارة برضو، والصين كان فيها حضارة قوية. انا ضد فكرة على فكرة احنا اول ناس في البشرية دي خالص، بالعكس احنا كان في بالتوازي في اشياء بتحدث، ولكن احنا كنا يعني كنا إيلون ماسك بس في زماننا، كنا الشخصية القوية في وسط كل الناس دي، كنا أقوية جدا يعني. وإن شاء الله هنقدر نستعيد شيء بدماغاتنا الحديثة بقى، بأسلوب يعني برضو راقي، مش استعادة الخلافة عبر تفجير الآخرين، لا خالص، هي استعادة الحضارة والسلام. هو ده اللي هي دي القوة، أو معنى صح سلام القوة يعني. هو ده اللي أنا دايما بحس إنه أكبر قيمة ممكن نبقى بنفكر فيها النهاردة بالذات. طيب دلوقتي قاعد انا في امان الله مع كاتب امريكاني، كنت مسافر يعني، وبعدين الراجل ده قاعد بتكلم معاه، فجت سيره الافلام، فبيقول لي انت مواليد كام، فانت مواليد ايه، انا كمان يا نهار ابيض ده انا كنت بتفرج على الافلام ايه. فاحنا ماشيين وتقول ده انا بحب جدا فيلم جودزيلا، قال لي يا نهار ابيض ده انا كمان بموت فيه، ده انا عندي جودزيلا. قلت له ما انا عندي جودزيلا في البيت بلاستيك كده، كانت ماما جايبه لي ب 10 جنيه ولا 12 جنيه وكنت محتفظ بيه، وتم ترميمه قريبا وشلنا السوليتيب اللي عديل المقطوع وركبنا بقى، اتلزق اختي مي عملت يعني تظبيطه كده، والمهم ايه ظبطنا الدنيا، وهو مستقر حاليا هذا الجودزيلا على المكتبه بتاعتي. فانا وانا قاعد بقول له جودزيلا، فقال لي طب انت شفت فيلم اسمه جودزيلا ماينس 1؟ قلت له لا، يعني هو ده غير الجدازيل كلها اللي فاتت. فقال لي اه، جودزيلا ماينس 1 رؤية يابانية للعمل، يعني مش الرؤية الهوليودية للجودزيلا، والفيلم ده حلو جدا. قلت له طب والله تمام. فدخلت لقيته فعلا واخد ريت حلو قوي، فرحت ايه يلا بينا نتفرج عليه. بصيت على الفيلم بصراحة شدني، لذيذ جدا جدا، وعجبني الجودزيلا نفسه لانه معمول بمزاج كده وشكله حلو، وقادر احس ملامحه برضه هوليوود بتخطفه كده، الواحد شايفه من بعيد قوي وبتاع. التانيين كانوا مقربين عليه عاملين له صورة 5 في 8 يعني مقربين عليه. فيلم لذيذ مجتهد قوي. وبعدين بعد ما خلصت كده قلت ايه الخيال ابن اللذين ده، وحش بيطلع من بطنه طاقة نووية زرقاء، يعني بدل ما الاسيا كلها عندها طبعا التنين اللي بيطير ويطلع نار، فده قلت. وبعدين قلت استنى، تنين بيطير بيطلع نار، جودزيلا بيطلع نار حديثة نووي، وايه الكائن اللي بيبلع النووي ويطلع نووي ده وبتاع. فالجلاله جت لي بتاعت البحث، وانا بقى لما بتيجي الجلاله البحث ربنا ما يقويكم، المؤامره تشتغل. قلت طيب، رحت داخل على الشات جي بي تي، الراجل المحترم اللي هيودينا في داهيه جدا في 2017 ان شاء الله، 2027 اسف، وهحكي لكم ليه الحلقه الجايه، يعني هقول لكم بالظبط ليه الحلقه الجايه. احنا 2027 مش هتعدي على خير يا جماعه من ناحيه الذكاء الاصطناعي، هنلعب لعبه لذيذه جدا يعني. المهم ف البي سألته كده، قلت له بقول لك يا معلم، هو دلوقتي ايه علاقة جودزيلا بالنووي باليابان اللي اتضربت بالنووي؟ هل في علاقة ولا انا راجل بهزر يعني؟ قال لي يا عم احمد ده في كمية بيبرز مكتوبة نفسية ومجتمعية عن الموضوع ده. ومن هنا بدأت انزل البيبر وبدأت اقرأ والموضوع كبر في دماغي. قلت طب وانا عايز اعرف بقى ايه القصة. طيب نرجع تاني لفكرة جودزيلا باختصار شديد لما شافش جودزيلا. هو عبارة عن ان في اليابان ظهر تحت المية وحش كده شبه السحالي الإيجوانا، بس ضخم جدا جدا بطريقة هي جماله في ضخامته على فكرة. يعني أنا حتى متذكر جدا أول مرة أشوف الفيلم ده كان السلوجان بتاعه مكتوب عليه إيه، مكتوب size does matter، يعني ال- ال- ال- ال- الحجم لا بيفرق على فكرة. كانت رجليه كده نازلة على يعني واخدة مثلا ميدان كامل في نيويورك على رجلي بس نازلة، فكان عاجبني. المهم، وطبعا الأمريكان بياخدوا الوحوش كلهم عندهم يشغلوهم عندهم يعني. المهم الفيلم بيتكلم عن إن لما ظهر هذا الوحش كسر الدنيا ودمر الدنيا، ولكن اتضح إن هذا الوحش بعد كده بيحمي المكان زي ما هو بيأذي المكان، روضوه وظبطوه. وبعد كده جت وحوش بعد كده في أفلام تانية، وبقى هو اللي بيتصدى، وبقى بيقابل بقى إيه غوريلات وحاجات وبتاع. وأنا راجل تافه جدا وأعشق الخيال، فطبعا أنا بجري مع هذه الأفلام زي جري مع الأفلام الفنية بالظبط، الفنلندية والإيرانية والروسية يعني كل الحاجات اللي هي اللي ما بنشوفهاش دي. فالمهم فقعدت أقرأ البيبرز، فاكتشفت حاجة خطيرة جدا. الشعب الياباني ده شعب الكتم، كتمة بنت لذينة في حرب العالمية التانية. ده شعب ما بيشوفش الامبراطور لأنه إله، والامبراطور ده كان لو أنا متذكر هيروهيتو. الراجل ده الشعب بيعبده يعني، بيبصله على أنه شيء مقدس جدا يعني. فاليابان تضرب بسلاح لم يسبق له مثيل في العالم. فجأة في 70,000 بني آدم يتبخروا في غضون ساعات، وبعدين بعدها بيومين نضرب ضربة تانية. وارجع لكتاب مهم اتكلمت عنه قبل كده في حلقة دور الصدفة والغباء في صنع أحداث التاريخ. والكتاب ده بيقول انه خد يا معلم القنبلة دي، القنبلة دي بتتدمر على بعد 500 متر من الأرض، نص كيلو. فلو سمحت خد القنبلة دي واطلع على اليابان، خلاص خد القنبلة دي واطلع على اليابان. هتلاقي أربع مدن احنا مرشحينهم X Y وZ، أوكي، ومنهم هيروشيما. اللي تلاقي من عليه مفيش سحاب ارمي القنبلة رئيس. فهو طالع راجل عدى على الأولى التانية التالتة، مش فاكر طبعا أسماء كلها يابانية فأنا مش حافظها، ولكنه لما وصل عند هيروشيما كانت هي الوحيدة البلد اللي ما فيهاش سحاب، وهي قد بورسعيد كده ومدينة تجارية وفيها ناس وبتاعه. وبش أحرام القنبلة طلع يجري لف بسرعة بالطيارة وخد بالانس وسلام عليكم. ومن هنا اتغير التاريخ، لأنه يوم 6 أغسطس الظهر العالم عارف يعني قنبلة ذرية. وفي اللحظة دي الإمبراطور هنج، ولما استقروا يومين وبدأوا يفكروا أمريكا ما استنتش، راحت لسعة واحدة كمان على ناجازاكي. الإمبراطور قال لهم يا جماعة احنا كده هنموت كلنا. وقبلها كان خلي بالك بشهور كانت أمريكا بترمي نابالم مستمر بتحرق بيه القرى، موتت ناس أكتر من هيروشيما وناجازاكي بكتير على فكرة، موتت أوفر 900,000 بني آدم، أقل حاجة بسيطة من مليون سيحتهم حرفيا في البيوت لأن الناس دي كانت بتساعد الجيش. المهم فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه القنبلة دي ما نزلت، الإمبراطور خرج من قصره. الراجل ده لابس بقى اللبس الياباني التقليدي الجميل بتاعهم، قلع اللبس الياباني، لبس البورنيطة الانجليزي، لبس البدل السموكن الطويلة، وراح على الباخرة ميزوري الامريكية، وراح قاعد مضى شروط الاستسلام الياباني. والاستسلام الياباني ده عقيدة تشبه العقيدة بتاعت الاستشهاديين كده، لو انا مش هموت على فكرة، ولو مت يبقى انا منتصر، ولو قتلتك يبقى انا منتصر، وهدخل بالطيارة الكاميكازي في قلب البارجة موت نفسي وموتكم كلكم يا اولاد، يعني هما بهذه الشكل. فإن أنا استسلم كإمبراطور واخرج للعالم والعالم كل شوفني، صورة اليابان اتغيرت بسبب حاجة بسيطة جدا، الإمبراطور لبس لبس الغرب. لذلك النهاردة اليابان تعتبر دولة غربية رغم أنها في الشرق على فكرة، بتعامل معاملة اليابان الكوكب الآخر والحداثة ومسيطرة، سيطرة اقتصادية قوية جدا، وبيتعامل معاملة تانية خالص لأن هي أصبحت من النسيج ولبسة زينا. بس الشعب رغم كل حاجة ورغم انه طبعا تم احتلال اليابان 8 سنين من امريكا تقريبا، والجيش اتصفى خالص والحماية كانت من امريكا، اتزلوا زل الكلب يعني. فالناس دي طبعا ما سكتتش يعني، الناس دي النهاردة كان لازم يطلعوا الغضب ده. ومن رحمة ربنا ان ربنا خلق لنا الفن، ففي اللحظة دي ظهر جودزيلا. جودزيلا بدأ يقول ايه؟ بدأ يقول يا جماعة على فكرة النووي ده شيء مؤذي جدا جدا لينا ولي كنتوا كمان، لانه برضو العدو على فكرة هيتأذي بيه. الحاجة التانية الوحش ده هيقوم ياكلنا كلنا. الحاجة التالتة احنا ممكن نسيطر على الوحش ده وممكن نحطه تحت بطنا، ممكن يبقى هو اللي بيدافع عننا، ده معناه ان احنا هيبقى احنا كمان نووي على فكرة. كل ده تلخص في جودزيلا، تخيلوا. ده فيلم طبطب على قلب اليابان بشكل كبير، عشان النهاردة يحولوا فكرة المونستر دي الى شيء ايجابي. وطبعا هو مش تشبيه أدبي، هو فعلا النهاردة لما في حاجة اسمها تروما ثقافية مجتمعية كبيرة، التروما دي النهاردة بتدرس وبعد كده بيطلعوا لها مونستر معين أو وحش معين يبتدوا يطلعوا. تعالوا نرجع كده لمستوى الإنسان العادي عشان نشرحها صح. حضرتك النهاردة مكبوت في الشغل ومديرك قارص عليك. حضرتك النهارده مراتك قرفك وبدفعك فلوس وكفران، ماشي؟ الاحلام هتبقى عامله ازاي؟ الاحلام هتبقى عباره ان انا بحلم ان انا ماسك مديري ده زنقه في الحيطه بضربه، صح؟ وان انا بزق مراتي ومتضايق وعمال ازعق معاها وبتاع. الحلم ينفس عن جزء من الاحلام طبعا، ينفس عن رغبات الانسان المكبوته. والنهارده لو البني ادم عايز يحلم، ما هو مش كل واحد يحلم لوحده بقى بقنبله الذريه. احنا محتاجين نخلق حلم دوله، حلم دوله. والحلم ده لازم كل ما يكبر ويتحول لوحش ونطلعه على الورق الموضوع بيموت. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، الانسان اذا حب بني ادم وكتب عنه، البني ادم ده خانه او زعله او ضايقه وكتب القصه على ورق او نشرها، خلصت ومشت، خلاص خلص الموضوع. لان بني ادم بخروج الشيء لشكل فني اوتوماتيك بيتخلص تخلص كامل من المشكله. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا مع التنفيس الشعوبي في الفن.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على حادثة ان انا قابلت حد بنتكلم على جودزيلا واكتشفنا ان جودزيلا هو تنفيس شعوبي لشعب اتكبت بشكل كبير، وشعب الياباني لانه ما قدرش يدافع ولا يعمل حرب شاملة تقدر ترد على اللي حصل في الحرب العالمية التانية. فمن ساعتها هو النهاردة خروج جودزيلا هو خروج الانسان من الغضب عبر فن، وده من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل، لان الصدمة دي النهاردة هي في الاخر شعب ما يقدرش النهضة الشعب ده يبقى كل واحد لوحده يعالج الصدمة، لازم يعالج بطريقة جماعية، وده بيخفف الصدمة وما بيشلهاش على فكرة، موجودة لغاية النهاردة عندهم متاحف وحاجات وبقايا ولسه شايلين أكيد جراج ما، بس الشعوب بتكمل والأجيال بتكمل، والاعتراف بالهزيمة ده جزء على فكرة من الجو اون، يلا بينا نكمل، يعني مش لازم كل حاجة نبقى شطار فيها. احنا ياما انهزمنا على فكرة، مصر اتهزمت في تاريخها كتير قوي، والمماليك اتهزموا وكل الشعوب يحصل لها ده، فهم قدروا يتعاملوا بشكل كبير. والنهاردة احنا عشان نشوف الموضوع هو كأنها نفسية بني آدم واحد، وكان لازم ينفس انه يقعد يمسك ألوان ويشخبط على الحيطان او يخلق عفريت ويحرقه او يعمل اي حاجة. احنا مثلا كنا عاملين مثلا ان انتوا عارفين طبعا لورد أليمبي اللي هو اصبح الليمبي، بس هو أليمبي أليمبي بالنون، ده كان اللورد اللي ماسك الاحتلال، كان موكله ان هو ماسك منطقة فلسطين ومصر بعد كده علشان يسيطر على الشعب المصري. فمثلا الشعب المصري بالذات في بورسعيد كانوا بيكرهوه جدا لانه عمل مصايب يعني، فكانوا عاملين دمية وبشكله بالظبط، ولغاية النهاردة موجودة على فكرة بورسعيد، وبيعملوا له احتفال ويقعدوا يحرقوا الدمية دي ويكسروها ويضربوها وبتاع. ده تنفيس اتذكر جدا طنط عليا دي خالت امي ربنا يرحمها يا رب، والست دي كانت بتعمل حاجة غريبة جدا، ما كنت بروح عندها كانت تعمل عروسة ورق وتقعد تدعي لي وتقول لي من شر اللي بيبص لك واللي بيضايقك واللي بيعمل، وتمسك دبوس تقعد تخزق في الايه في تخرق الورقة، وبعدين تاخدها كلها وتقوم حطها في البخور حرقاها وبتاع. فكده هي بتمثل احساس انا عايزة ادفع الحسد عن هذا الولد الصغير بان انا احرق عروسة، وان هو العروسة اللي اتحرق بس ما تجيش فيه هو. وده نفس فكرة الزومبي اللي بيعمله النهاردة مثلا سحر فودو معين ويخلوا بني آدم متسيطر عليه عبر عروسة الزومبي، عبر فكرة انه يعمل عروسة ويتحكم فيها. فطبعا بدل ما المجتمع يقول انا خايف من قنبلة يقول في وحش زري طالع من البحر، بدل ما يقول انا خايف جاري بعده ومتخفي يقول كائنات فضائية بتستبدل البشر بنسخ منها، بدل ما يقول انا فقدت احساسي ان بلدي مكان امن يقول في وحش مجهول ظهر في المكان. هي دي وسيلة الشعوب انها تعبر عن الموضوع. تعالوا بقى نرجع نبص كده لامريكا، هي امريكا كمان على فكرة اكيد عندها وحوشها، وده اللي هنفهمه يعني. بس عشان نفهم القصة النهاردة لازم نعرف انه اليابان عايزة تقول بجودزيلا انا نجيت لكن مش زي الاول، ما بقتش زي الاول، الموضوع اختلف تماما. الفيلم ده اتعمل سنة 54، بص على النسخة القديمة وانتوا تفهموا قد ايه الموضوع كبير. وطبعا عمل بعد كده افلام كتيرة جدا لجودزيلا، واصبح النهاردة وطبعا هما بينطقوه جودجيرا، احنا بنقول جودزيلا ما عرفش ليه، بس ده النطق الامريكي يعني. والعقدة النفسية الاساسية هي النهاردة ان تحول الاشعاع الى شيء يمكن رؤيته، يعني بدل ما انت لقيت فجأة اشعاع نازل انا خليته جوه وحش اسود سحلية جلد ماشية بتطلع اشعاع من بقها بتبخ كده، فهنا انا اصبح عندي حاجة. طيب تفتكروا امريكا بكين كونج، ما انا بقى النظرية كبرت فروحت بقى بدأت ادور، طب في بيبر بيتكلم على ان كين كونج اللي اتعمل سنة 33 ممكن يكون برضو نتاج عقدة ما موجودة. كين كونج بلوش تفسير علمي واحد متفق عليه، مش زي جودزيلا لان هو مش جاي من بلد اتهزمت، ولكن في قراءات بتقول النهاردة انه الاستعمار واحساس العنصرية والعرق والالوان والاخر البدائي اللي هو فكرة ان انا الاخر ده هو افريقي اسود بدائي وانا المتحضر الامريكي والجو العنصرية اللي موجودة والحداثة الامريكية والفرق هي اللي صنعت الفكرة. فالحكاية نفسها غريبة، رجل ابيض بيسافر لمكان بعيد بيجيب مخلوق لا ينتمي لعالمه بيأسره بيجيبه نيويورك يحوله لعرض تجاري، مش ملاحظين ان ده تقريبا almost اللي هم عملوه في افريقيا عشان يبنوا امريكا، لما جابوا ذوي البشره السوداء من امريكا عشان يبنوا الحضاره الامريكيه، الوحش بيفلت الحضاره بتقتله، لكن لو امريكا انسان النهارده مشكلته مختلفه، هو مش انسان واتضرب، هو بني ادم النهارده بيتعاطف مع الوحش بعد كده وبيصالحه وبيحس انه هو اذاه على فكره، هو اللي كونه وهو اللي هيجه وخوفه وطلعه العماره فوق وهو اللي ضربه بالطيارات وهو اللي اذاه، مع انه وحش في الاخر، هو كان وحش جاي بالحب وكان جاي يخدم بشكل ما. مش ملاحظين ان ممكن يكون كينج كونج هو جزء من الفكره بتاعت العنصريه اللي موجوده. امريكا مثلا النهارده ممكن تكون بتنفس عن الغضب ده بطريقه جديده، ولا تعلمها. تفتكروا ان صناع العمل بالذكاء ان هم يدركوا ان هم عاملين كده؟ عايز اقول لكم ان الفنان يمكن يكون اخر واحد واخد باله وعيا هو بيكتب ايه، بس ساعات بيبقى بيطلع طاقه حلوه هيطلعها، ممكن يطلع طاقه وحشه ويطلعها برضه، يفرزها ويطلعها. وانس انها ظهرت جوه الكتاب هو تخلص منها. على فكره ساعات طاقه الحب لازم تفرز جوه كتاب عشان تهدى، وساعات طاقه الكراهيه تفرز جوه كتاب عشان تهدى. الانسان بينفس بهذه الطريقه الاساسيه. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع وحوش الشعوب. كل شعب ليه وحش معين. تفتكروا بقى السؤال ليكوا قبل ما نروحوا، يعني لو احنا ما كناش عملنا 73 تفتكروا كنا عملنا وحش عامل ازاي؟ هفكر انا وانتوا ونجاوب مع بعض كده بعد الفصل. يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصل إلى سيول مستهل زيارته إلى دولة كوريا الجنوبية.
2: البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري ل 5.1% بدعم مرونته أمام اضطرابات الشرق الأوسط.
1: البنك الدولي يؤكد استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة.
2: رئيس الوزراء يوجه بحصر أبرز شواغل المواطنين الاقتصادية بشأن موارد النقد الأجنبي والدين العام تمهيدا لمناقشتها في منتدى مصر 2026.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مخرجات منتدى مصر 2026 ستتحول إلى خطط تنفيذية.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
1: وزارة العمل تعلن عمال فرصة عمل موسمية في إسبانيا في القطاع الزراعي برواتب كبيرة.
2: مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين للمندوبين المساعدين الجدد السبت المقبل.
1: افتتاح المعرض السنوي الكتاب بجامعة الأزهر بمشاركة لائحة العمل الكتاب في إطار احتفالات انتصارات ذكرى أكتوبر.
2: وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل.
1: الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي.
2: الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة غدا مع انخفاض الحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لو بنتكلم النهاردة على فكرة ان كل شعب عشان يقدر يتخلص وكل انسان عشان يقدر يتخلص من التروما اللي عنده لازم يكتب شيء او يطلع عمل فني، هي دي الوسيلة الوحيدة على فكرة اللي ممكن البني آدم، وده أنا قلتها في حلقة سابقة قبل كده، إن البني آدم من ازدحام العالم حواليه ومن الصعوبة اللي ممكن يكون بيواجه بيها الدنيا، هو في الآخر هو الإنسان يحتاج إلى الإحساس بالفن، يا إما يستطعمه يا إما ينفذه بنفسه يا إما يحاول يعمله بشكل ما بإيده، وده أجمل سيناريو على فكرة بمناسبة، أو إنه على الأقل يندمج فيه ويستطعمه ويغوص فيه، لأن ده الوسيلة الوحيدة لاستيعاب العالم وتفريغ طاقة الغضب أو طاقة المجهول بتاع الموت أو التروما زي ترومة شعب تعرض لأزمة. طيب أمريكا برضو كبيرة، مش هينفع نقول إن كينج كونج بس هي المنتج الوحيد. في الحرب الباردة حصل ضغط عصبي جامد جدا على الشعب الأمريكي، إن أنا أصبحت يعني إيه حرب باردة، يعني أنا مفيش حرب بتضرب سلاح، بس إحنا بنعمل تسليح كامل قصاد روسيا، ونشأ نظام اسمه حرب النجوم. حرب النجوم ده يعني إحنا بنحاول نضرب من بره، وظهر بقى نظريات الليزر وهنضرب صواريخ من خارج الفضاء لأي دولة تضايقنا، وقبة حديدية وهنعمل شيلد، وده على فكرة اللي خلى النهاردة أفنجرز كده هم قادرين يصدقوها، يعني مؤمنين بيها جدا جدا. احنا ليه ما عندناش أفنجرز؟ لان احنا ما عندناش نفس هذه الظروف، ما عندناش، مش محتاجين السوبر هيروز دول كلهم، لانه هو كان بيواجه المجتمع الروسي وفي احتقان شديد وتجسس وتسليح من هنا ومن هنا عالي جدا، والاحتقان ده قلب معاهم ببارانويا، لان انا ممكن الراجل جنبي يبقى جاسوس روسي، وفي روسيا الراجل جنبي ممكن يبقى جاسوس امريكي، فالشعب اتبروين. ظهر فيلم اسمه Invasion of the Body Snatchers، يعني اجتياح سارقي الاجساد. اوكي، الفيلم ده مشكلته ان العدو ملوش شكل، صاحبك ممكن يكون عدو، مراتك، جارك، اي حد ممكن يكون عدو. في الفيلم ده في كائنات بتستبدل البشر بنسخ مطبقه تماما، ده قصه الفيلم. والفيلم ظهر وسط اجواء الحرب البارده، وطبعا هنا كان بيقول النهارده ان في خوف من الشيوعيه المكارثيه، المكارثي يعني التجسس، في منطقه كده من انه الخوف من التسلل الشيوعي والتجسس علينا، هو ده اكتر حاجه روجت لهذا الفيلم وخلت الناس حاسه ان انا اللي جنبي ده ممكن يكون فعلا من دوله تانية. اخطر سؤال، هو انت لسه انت؟ هو ده السؤال اللي هو كان بيطرحه في الفيلم، يعني مين فينا متاكد ان جاره ده هو الجار اللي كان يعرفه قبل كده؟ وده لو شلنا الخيال منه، زي ما في خيال كينج كونج وجودزيلا في خيال الفضائيين، هتلاقي ده النهارده الشعب الامريكي مصاب بهوس الفضائيين بلس سلاش، يعني وده مهم جدا ان هم عندهم علوم وفضاء وتلسكوب هابل وزيارات للمريخ، فهم يعني ايه متبرونين خلقه، هم كده كده اصلا عندهم العلوم كمان مزوده الخيال بشكل كبير بشكل ايجابي طبعا، وبرضه ليه عامل سلبي. برضه امريكا رغم كل شيء ورغم الانتصارات الساحقه، هي برضه امريكا تحمل شيء من الازمه. طيب نغوص اكتر، يلا بينا. 1968 ظهر فيلم اسمه Night of the Living Dead، ودي كانت اول مره الشعب الامريكي يبتدي يشوف منطقه الايه الزومبيز، الناس اللي دخل علينا مشوهين، مش بيتكلموا كلام مش مفهوم وبيمشوا كده بالراحة جدا، في أفلام شريرة قوي بتمشين بسرعة، والناس دي بتجتاح المجتمع وتبتدي تاكل الناس. طيب إيه اللي حصل في سنة 68؟ حرب فيتنام طبعا، دي تروما أمريكية كبيرة جدا، ودي ليها تنفيس لأن رجع جرحى كتير قوي من حرب فيتنام، وحرب فشلة وحرب كان فيها مشاكل وحرب عصابات وصد جيش نظامي، وده كان عامل مشكلة كبيرة قوي. اغتيال مارتن لوثر كينج الراجل اللي كان بيتكلم في العنصرية، اغتيال كينيدي الرئيس الأمريكي العادل اللي كان برضو ليه وقفات صحة جدا، احتجاجات واضطرابات وصراع عراقي شديد، وكمان فيلم منخفض التكلفة عن الموتى اللي بيأكلوا الأحياء. طبعا اختيار النهاردة اللي حصل انهم اختاروا ممثل أسود البشرة بطل الفيلم، ثم نهايته جعل العرق عنصر أساسي في تاريخ قراءة الفيلم، يعني عمل النهاردة حاجة أنه بيقول أن الاختيار الأصلي كان اللعبة كلها مرمية على أنه ده هو اللعبة بتاعة العراق، هو أن احنا حوالينا ناس هتكوننا، هم الناس دي هم بيمثلوا الفيتناميين والسود وكل الناس اللي مش مننا، الخضر مش في بره البيت بالنسبة لهم، الناس المحبوسة جوه البيت نفسها مش قادرة تتفق على حاجة وهناكل بعض. على فكرة هو الزومبي عبارة عن ان جاري اتعض راح لافف عايز ياكلني، فاحنا في الاخر هناكل بعض، الاسود اللي جاي من المجتمع اللي حارب في فيتنام وراجع علينا، فهو ما بقاش راجع زي ما هو. وده ظهر مثلا في افلام زي مثلا فورست جامب بتاع توم هانكس مثلا، فطبعا ده تأثير برضو قوي جدا. برضو الانسان الاستهلاكي حتى بعد الموت هروح برضو المول، يعني زي ما بيقولوا كده السلوجان بتاع الفيلم Dawn of the Dead 1978. الفيلم ده برضو زومبيز بيرجعوا المول، يعني بيدخلوا مول. وبنشوف النهاردة فكرة الاستهلاك، مجتمع استهلاكي، وفكرة ازاي الانسان النهاردة بيصحى بيشتغل بيشتري بيأكل بينام. وده عمل لهم برضو حالة من الرعب الشديد عشان يقدروا يتحملوا، فعملوا زومبي بيروح المول. فهمتوا امريكا بتعالج مشاكلها ازاي؟ امريكا دي بتحتل دولة بتعمل فيلم، بتضرب دولة بتعمل فيلم، بتنسحب من دولة بتعمل فيلم. بلاك هوك داون ده دخل الصومال وخرج الصومال، دخل بفيلم وخرج ببلاك هوك داون عشان يقول لهم التكلفة عالية ولازم الشعب يوافق. وهي السلسلة عشان تبقوا فاهمين امريكا بتعمل ايه. اول صناع السياسة هناك بيعملوا ايه؟ بيقولوا ان احنا هنعمل ارج انه او نداء او نيد او رغبة شعبية الاول، فيخلي الشعب النهاردة يشوف فيلم فيقول انا خايف على ولادي في فيتنام، خايف عليهم في الصومال، فالشعب يبتدي يهيج ويطلع يصرخ في الحكومات ويقول لهم رجعوا لو سمحتوا ولادنا. فالحكومه اللي هي اصلا عايزه تعمل كده بس مش عارفه تعمله عشان هي دفعت فلوس كتير قوي والشعب هيحاكمها، تقول لهم خلاص عينين هنرجع يحمي الصومال عشان خاطر عيونكم. فهي خلصت القصه. انتوا فاهمين السايكل بتمشي ازاي عشان الشعوب تقاد بوحش وبفيلم وبالفن؟ يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: 11 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: facebook.com/@ نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألتكم سؤال انا قبل الفاصل، وبعدين السؤال ده مهم جدا. تفتكروا لو ما كناش عملنا حرب 73 كانت افلامنا هتبقى عامله ازاي؟ كل افلام الحرب النهارده كان في مرحله الاستنزاف ليها افلام، وبعدين عملنا الحرب ففوزنا فالدنيا هديت، فبقت افلام بتتكلم عن البطوله والتروما خرجت وانتصرنا وخلص القصه. للجانب الاخر تفتكروا عنده نفس الضغطه دي؟ وتفتكروا هو برضه بيدور على وسيله انه يخرجها بس مش عارف، واحنا اللي انتصرنا؟ فانا بقول الحمد لله ان احنا عملنا كده. بس تفتكروا احنا فعلا كان هيبقى شكلها ازاي؟ كنا هنعمل افلام عامله ازاي؟ كنا هنصنع وحش شكله عامل ايه؟ تخيلوا ان واحد مش قادر خياله يجيب قد ايه مصر كان ممكن يبقى عنده عضه نفسيه لو كان ما انتصرش في الحرب دي 73. يعني حقيقي الانتصار هنا كان شيء مهم جدا. كان زمان عندنا وحش، دلوقتي غالبا هتبقى شبه الغوريلا اللي هي بتطلع برضو في الافراح دي، عارفينها اللي بتطلع على البيست تقعد ترقص دي. يعني خايف نبقى هو ده الوحش بتاعنا، وده الوحش اللي هنبتدي نعمله بجين زي جديد، هو ده بقى الوحش اللي هيطلع بقى غوريلا بقى تجري في الشوارع وبتاع. خايف نبقى ده. ولكن احنا حظنا الحمد لله كويس. نرجع تاني برضو انه استخدام الالينز في الفضاء سنه 79، في جمله كبيره كده، حتى جسمي ما بقاش ملكي. الالينز دول النهارده وحش بيدخل جسمك يستخدم جسمك. الالينز لو تفتكروا كانوا عباره عن وحش فضائي جه في سفينه فضاء ونزل الارض بالخطا، وبدا يدخل جوه البني ادم ويقطع البني ادم من جوه زي الطفيلي ويطلع من معدته. كان فيلم كده يعني ايه، قلب على كميه لحوم ودماء رهيبه. يعني بينمو جواك، بيستخدم جسمك ويخرج منك. الرعب الاساسي هو فقدان السياده على الجسد، وده دخلنا في مفهوم مهم جدا ان هو انا مش انا، على فكره انا جسمي غريب. والنهارده المفهوم ده النهارده بدا يستقر في نفس البني ادم النهارده، لانه البني ادم في اللحظه دي في امريكا بدا يفكر. احنا داخلين على الثمانينات، حيث التغيير اللي بيحصل والاشمئزاز من الموت وارتباطه بالرعب، والبني ادم في اللحظه دي في الثمانينات حيث قمه الحرب البرد شغاله والعدو الروسي موجود واحنا على وشك الحرب واحنا مش هنبقى زي ما احنا على فكره. فطلع الفكره دي مختلفه عن جودزيلا. جودزيلا بيهدم المدينه، الالين بيهدم حدودك انت الشخصيه، لانه التجسس زاد والدنيا زادت، فالين كان مهم جدا. بنتكلم النهارده برضو على فكره ال 11 سبتمبر، برضو دي تعتبر ضربه لامريكا قوي جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الوحوش جايه على امريكا اكتر، لان هي المصنعه للعبه دي. يمكن يعني اليابان عملت جودزيلا وبقيت الحاجات كلها امريكيه، ورغم ان هم ناس جامده منتصرين وراكبين الدنيا كلها، بس مع ذلك عندهم تروماز رهيبه. يعني ظهر فيلم انا بحبه جدا، هذا الفيلم وشفته، اسمه كلوفرفيلد. كلوفرفيلد فيلم بيتكلم عن وحش رهيب ضخم بشكل مش طبيعي بيجتاح نيويورك، وماشي عمال يعجن في الناس وفي العماير ومش عارفين يوقفوه، الطيارات بتضرب فيه والدفاع الجوي بيضرب فيه وهكذا. هو النهارده 11 سبتمبر صوره المدينه الامريكيه الامنه اتكسرت. الهجوم بيجي فجاه ما نعرفش من مين، الناس بتجري، غبار، صرخات، معلومات متضاربه، الكاميرات عشوائيه. هو ده بالظبط طريقه تصنيع كلوفرفيلد الفيلم اللي هو انتاج 2008. والفيلم ده متصور باسلوب الفوتج اللي هو نفس الاحساس بتاع الاهتزازات اللي كانت موجوده في الفوتج بتاع 11 سبتمبر وسقوط برجي التجاره العالمي. والكتاب طبعا كله معمول برضو بشكل كان بيظهر منطقه مانهاتن بطريقه تخليك فاهم ان المدينه انهارت والغبار في كل مكان، وكانك بتتفرج على حدث يشبه 11 سبتمبر بشكل كبير. لو امريكا شخص عنده قبل الصدمه بتاعته، في انا البيت بتاعي امن جدا، بعد الصدمه على طول ده ممكن يحصل لي اي حاجه في اي لحظه، والاثار بتاعتي ان انا انهيار افتراض كامل للانهيار مجتمعي انا المفروض ان انا اتعامل معاه. برضو في الاخر احنا محتاجين وحش في امريكا. يعني حتى امريكا الامنه محتاجه انها يبقى عندها نوع من انواع التنفيس عبر الفن، تخيلوا. فالوحوش دي عمرها ما بتطلع في المخيله بطريقه فيها تعمد، هي عباره عن ان في بني ادم بدا يحس انه عنده نيد ان هو يطلع هذا الوحش. وعلى فكره بالمناسبه مثلا في تجربه برضو عديت عليها افتكرتها دلوقتي حالا، تجربه عزيزه على قلبي لانها كانت تجربه صديق احمد سعداوي، وده روائي بغدادي عظيم فاز بجائزه البوكر، وكان هو الفائز في الدوره اللي انا فيها بالفعل بروايه اسمها فرانكنشتاين في بغداد. وهو استغل تيمه فرانكنشتاين، وده يثبت النظريه بتاعتي جدا اللي انا هحكيها لكم دلوقتي، انه هو عمل ايه؟ طلع ان في الاجزاء والاشلاء اللي موجوده من بعد التفجيرات بتاعه الاحتلال الامريكي او الاجتياح الامريكي في 2003، بدا الناس النهارده تبقى في اشلاء وناس ميته، فبدات هذه الاشلاء تتجمع لتكون وحش، وحتى كان مسميه لو انا متذكر شسمه يعني اللي هو اللي اسمه ايه؟ يعني ايش اسمه؟ يعني اللي اسمه ايه؟ زي ما احنا نقول اللي اسمه ايه؟ مش عارفين اسمه ايه؟ وهذا الوحش بدا ينتقم من كل الاعداء، اعداء بغداد واعداء العراق. فهنا النهارده بيقول ايه؟ النهارده البايبل بتاع اللعبه كلها، انجيل اللعبه كلها، ان الانسان يحتاج الى التنفيس، واختار هذا البطل اللي تكون من الاشلاء العراقيه ان هو ينفس عن الموضوع بضرب العدو بتاعه عن طريق جثث ناس ميته اتجمعوا وكونوا وحش. هو ده نفس لعبه فرانكنشتاين. طب لو رجعنا فرانكنشتاين نفسه اللي هو ماري تشيلي اللي اتعمل في عشرينات 1800، هتلاقوا ماري تشيلي كانت ست بتتفرج على عروض علميه مذهله لتحرك الانسان عبر الكهرباء، وده كان تاثير موضوع عليها. اذا لكل فعل رد فعل، ورد الفعل ده لو جه واصبح فن بيخرج الى الجمهور ويخلد ويكبر ويروح. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع نكمل الكونكلوجن الاساسي.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قعدت افكر برضو الوحش المصري هيبقى عامل ازاي. انا اكتشفت ان ممكن يكون في عندنا وحش مصري بس احنا ما عندناش خيال، لانه الخيال العلمي يحتاج الى علمي، فالخيال بتاعنا اعتقد راح في منطقة تانية خالص. تعالوا كده نفكر، تفتكروا من 67 ل 73 الافلام اللي اتعملت كانت بتقدم ايه؟ الانفتاح طبعا لما حصل، ده ما بعد السلام. تعالوا نرجع كده، جماعات الدينية في الثمانينات والتسعينات، الارهاب، الزحمة، البيروقراطية، الخوف من السلطة، التحولات المجتمعية. من 67 بقى الهزيمة وبعدين النصر وبعدين المجتمع اللي دفع ثمن جامد جدا عشان النصر ده يحصل. الصدمة المصرية ممكن تكون ظهرت في إطار العفريت، المجنون، البلطجي، شقة المسكونة، الموظف، الروتين، السجن، حتى الكوميديا السوداء ممكن تكون ده الشكل اللي احنا نفسنا بيه عن نفسنا كمجتمع عانى من الهزيمة بتاعت 67 لغاية 73. وارجع اقول لكم مثلا برضو من الظواهر، بما اننا بقى بنتكلم صح، يعني من الظواهر الاساسية اللي خلتني افكر انه فيلم ستار وورز ده لما بيتعمل بره في امريكا بيوسعوا له الافلام، يعني اتكل على الله بقى دلوقتي ما تعرضش حاجة، ستار وورز نازل هو ده الكبير بتاع الافلام. المفاجأة ان الفيلم ده لما بينزل الوطن العربي او في اي منطقة تانية ولا الهوى، ما بنشوفوش، ما بنحسوش، وبتاع صغنن كده سلحفة، وانا لاست جيداي وانا البتاع، وهو مين يا حاج، والسيوف بتتباع في محلات اللعب كده، ما حدش مهتم ولا حاسس. فيرسز افنجرز مثلا، يعني طب اشمعنى ستار وورز اللي مش مرتبط بده بالنسبة لنا؟ ستار وورز مبني على تروما امريكية، التروما دي احنا ما لمسناهاش، ترومة الحرب الباردة برضو والقبة الحديدية أو القبة الإلكترونية أو فكرة حرب النجوم، ودي حرب النجوم ستار وورز، ده نفس اسم البرنامج اللي هم عملوه اوريدي عشان يحموا الشعب الأمريكي. فالشعب ارتبط بالتروما وده الوحش بتاعه، دي الوحوش بتاعته. فلذلك النهاردة لما نتفرج على فيلم عايزين نعرف بني آدم مش شعب، دور على الوحش اللي بيخاف منه. عايز تعرف إنسان صحوي شوفه بيخاف من إيه. في بني آدم على فكرة بيخاف من البورس، وفي بين آدم ما بيخافش من حيوانات خالص وتلاقيه بيخاف من دودة، ما تعلمش هي دي عاملة له إيه تروما معينة في الصغر، البورس ده ترى عمل له إيه. في بين آدم ما يخافش من كل الحشرات دي ويقع القطة يتنطط يتجنن من قطة، دايما في تروما، دايما في قطة خربشت، دايما في كلب هوا وبالليل، دايما في شيء حصل عند البني آدم وحول له القصة إلى وحش. لو لم البني آدم لو ما خرجش هذا الوحش من جواه في إطار فني أو حكايات أو دكتور نفسي أو يفضفض أو يحاول يقرأ كتاب عشان يفرغ ده، وطبعا أجمل حاجة إن احنا نطلع وحش حرفيا، اكتشفنا إن الشعوب لما بتعمل كده الدنيا بتبقى ألطف بكتير. بني آدم عايش في كبت شديد، غضب متصاعد، اشتعال داخلي، انفجار في غير وقته، وممكن يفرتك البني آدم قبل ما يدمر أي حد تاني. الحمد لله إن احنا اكتشفنا الوحش اللي موجود في الشعوب اللي حوالينا، ومتهيألي لو ركزنا فعلا، ده نظرية خلي بالكم، أنا مش بتكلم من إطار علمي بالنسبة لمصر بس، النهاردة المنطقة بتاعت العفريت والبلطجي والشقة المسكونة وفكرة الموظف الروتيني، اللي يعني مثلا أقول لكم مثلا أنه الوحش اللي ظهر هو مش وحش طبعا، بس الوحش اللي ظهر في كل الأفلام المصرية القديمة، الموظفة اللي بتعطل الناس عن حياتهم وتدمر لهم حياتهم، أنا أعتقد ده وحش ما بس على المستوى بتاعنا إحنا برضو انتصرنا في حرب يا جماعة، فمفرهدين مش محتاجين نعمل وحوش ولا حاجة. بس تفتكروا ده هيبقى مستمر؟ تفتكروا احنا محتاجين دايما نفكر هل احنا هنحتاج في يوم من الايام نصنع وحش ولا هنفضل مسكين نفسنا؟ هو ده بقى الوقفة الرجالة اللي احنا محتاجينها من نفسنا قصاد المستقبل الغاضب الغريب اللي حاصل. تفتكروا في افلام كتير بدأت تعالج منطقة الوحش، زي مثلا مسلسل بلاك ميرور اللي بدأ يتكلم على منطقة الاي اي والتحكم التكنولوجي في الانسان، هل ده كان تصنيعة جديدة لوحش جديد بيحاول يطلعه على الشاشة عشان نشوفه فنقدر نهاجمه؟ ودايما في قاعدة في كتابة افلام الرعب بتتبعها، انه اول ما تشوف الوحش اعرف ان الفيلم خس حتة كبيرة قوي، لانه تقديرك لحجم الوحش اللي قدامك بيخليك قادر تعرف بالظبط انت هتهزمه ازاي. طول ما انت مش شايفه انت في حتة امنة جدا. لذلك انا ما خليتش حد يشوف نائل خالص في الفيل الازرق واحد ولا اتنين. تفتكروا يحصل ايه في ثلاثة؟ مش هقول لكم، يلا اشوفكم على خير، سلام.

0: بصوت.
1: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
8: أرزاق
7: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
8: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر. أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
7: الفنانة علا رشدي
8: بعد إذنك
7: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: خلاص كده
7: نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. في العاب احنا بنلعبها علشان نخلص مهمات معينه وخلاص، وفي العاب بنلعبها واحنا اصلا مش مقررين هنعمل ايه في اللعبه من كتر ما هي كبيره جدا ومليانه اختيارات. انت ممكن تاخد العربيه وتلف شويه، او تدخل شارع اول مره تشوفه، او تروح مكان بعيد لمجرد انك عايز تعرف فيه ايه في المكان ده، وفجأة تكتشف ان في ساعتين ثلاثة عدوا والمهمة اللي انت شغلت اللعبة علشانها انت ما عملتهاش ولسه ما خلصتش، لانك لعبت مهمات تانية وعملت انشطة كتيرة جدا وانت مش واخد بالك. ودي واحدة من اهم الحاجات اللي خلتنا كلنا نحب سلسلة جي تي اي، لكن المرة دي بقى في جي تي اي 6 روك ستار عايزة تاخد الفكرة دي لمستوى اكبر بكتير. في حلقة الليلة دي عندنا معلومات جديدة ومهمة جدا لكل الناس اللي هتلعب جي تي اي 6، أكتر لعبة منتظرة في التاريخ. معلومات عن عالم اللعبة والتفاصيل اللي احنا هنشوفها، وحاجات ممكن تغير إحساسنا باللعبة تماما. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مجلة جيم انفورمر، دي واحدة من أشهر مجلات الجيمينج في العالم، نزلت العدد الجديد يوم 29 سبتمبر وخصصت 14 صفحة للعبة جي تي اي 6، وعملوا انترفيوز مع مصممين ومطورين من روك ستار، ونزلوا 12 صورة جديدة حصرية من عالم جي تي اي 6. وزي ما احنا عارفين احنا هنرجع تاني لمدينة فايس سيتي، لكن فايس سيتي هتبقى جزء من ولاية كبيرة اسمها ليونايدا اللي هي ولاية فلوريدا في الحقيقة. شركة روك ستار درست ولاية فلوريدا ومدينة ميامي علشان تنقل طبيعة المكان والناس والبيئة بمنتهى الواقعية. والصور الجديدة من جي تي اي 6 بتورينا الجو العام في ليونايدا والأضواء الرهيبة ومناطق كتيرة جدا زي المينا والشواطئ والمستنقعات، وكمان بنشوف مراكب وطيارات طايرة فوق المباني. التفاصيل اللي في الصور رهيبة وهتلاقي فيها أكتر من حاجة هتشدك. طيب العالم ده حجمه قد إيه؟ شركة روك ستار قالت إن الخريطة بتاع جي تي اي 6 حجمها حوالي ضعف حجم خريطة جي تي اي 5، وإنها أكبر عالم اشتغلوا عليه لحد دلوقتي. طبعا كلمة ضعف المساحة دي لوحدها يعني حاجة رهيبة. طيب إيه اللي مستنينا بقى في المساحة الرهيبة دي؟ الإنجاز الحقيقي لشركة روك ستار مش لما تعمل خريطة أو عالم بالحجم ده، لكن التحدي إن العالم الكبير ده يكون مليان تفاصيل ومهمات تخليك دايما مشدود، ويكون فيه أماكن وقصص وتفاصيل مختلفة تخليك تحب تستكشف. وروك ستار متخصصة في الموضوع ده من زمان جدا، بس هم حاليا وصلوا لمستوى رهيب من التقدم. ومطورين روك ستار بيقولوا انهم اهتموا بالاسطح والازقه والاماكن الداخليه، وزودوا التفاصيل علشان تحس ان المباني حقيقيه من الداخل ومن الخارج. روك ستار بتقول انها ما قللتش التفاصيل علشان تكبر العالم، لكن هم اشتغلوا على المساحه والكثافه والتفاعل مع بعض. لكن ده مش معناه ان كل باب في العالم هيتفتح قدامك، لكن في اماكن كتيره جدا جدا هتكون قابله للتفاعل واكتر بكتير من اي جزء فات في جي تي اي. وفي حسابات تقديريه بتقول ان مساحه الخريطه اكبر من مساحه باريس. بس في حاجه تانية جديده بقى ممكن تخليك تروح نفس الاماكن وتحس ان شكلها مختلف كل مره. طيب ايه هي الحاجه دي؟ الطقس طبعا او الوذر. في جي تي اي 6 الطقس هيكون دايناميك او متغير، وممكن تكون انت في منطقه مشمسه وتشوف عاصفه في منطقه بعيده، وهناك فعلا في عاصفه والدنيا بتمطر. يعني الجو مش لازم يتغير على الخريطه كلها في نفس اللحظه، ولو انت وصلت للمكان البعيد ده بعد ما المطره تخلص هتلاقي ان في برك ميه واسطح لسه مبلوله، وممكن كمان تشوف قوس قزح لما ظروف الاضاءه تسمح بكده. تفاصيل مهمه جدا وبتخلي اي حاجه بتحصل في العالم تسيب اثر. ونظام الرياح كمان بيتاثر بالمكان، يعني في هوا جاي من ناحيه البحر، وفي تيارات هوا مرتبطه بالحراره، وفي مباني حركه الرياح حواليها بتتغير. ونتيجه الكلام ده بقى بتبان جدا في شعر الشخصيات والملابس واي حاجه خفيفه بتتحرك، وتموجات الميه والاشجار والنباتات. يعني وانت بتتفرج على المشهد اللي قدامك هتلاقي ان العناصر اللي فيه بتتاثر بالجو، وده مختلف تماما عن انه المطر يبقى مجرد شويه خطوط عماله تنزل قدام الكاميرا وكل حاجه حواليك ثابته. والمفاجاه بقى ان في عواصف استوائيه واعاصير كمان، ده لاول مره في جي تي اي هيكون في سحب تقيله جدا ورياح ومطر غزير وبرق ورعد. لأن فلوريدا أو ولاية ليونايدا هي مش عبارة عن شواطئ حلوة وجو مشمس طول الوقت، لكن في أعاصير وعواصف وسيول كمان، وروك ستار عايزة الجانب ده يبقى موجود. إحنا لسه ما نعرفش العواصف الكبيرة هتبان كل قد إيه أو هتأثر على الميشنز والمهمات إزاي، فما نقدرش نقول إن الأعاصير والعواصف ممكن تهد المباني أو تبوظ المهمة أو الميشن، لكن وجود أعاصير وعواصف وسيول في لعبة زي دي بيفتح احتمالات مثيرة جداً وبيخليك عايز تتجول في العالم من غير هدف بس علشان تتفرج على الإبهار اللي أنت شايفه قدامك. وطبعا الطبيعة واخد اهتمام كبير جدا في لعبة جي تي اي 6. مجلة جيم انفورمر أكدت وجود أكتر من 170 نوع من الحيوانات في البر والبحر والجو، عندك بقى تماسيح وطيور الفلامينجو والبجع والأسماك وحتى الإجوانا والقرود، والحقيقة إنه في قرود فعلا في فلوريدا. والفكرة هنا إن كل المناطق اللي برا المدينة لازم يكون فيها حياة تستحق الاكتشاف، وروك ستار بتبني على الخبرة اللي عندها في ريد ديد ريدمشن 2، بس الموضوع هنا متطور جدا وفي تحسينات كبيرة في شكل الفرو والريش وتفاصيل الحيوانات، وفي حيوانات كتيرة جدا ممكن تصطادها ومتقسمة فئات زي ريد ديد، في حيوانات نادرة وحيوانات أسطورية، يعني في أسباب جديدة تخليك تسيب الشارع والجريمة وسرقة العربيات وتروح تستكشف. هنكمل كلامنا عن التفاصيل والأخبار الجديدة بتاع جي تي اي 6 بعد الفاصل، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد، حلوة أبوكم، موضوع جديد جداً.

خطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مش دايما فيها قواعد سبق. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. قبل الفاصل اتكلمنا عن تفاصيل عالم جي تي اي 6 والخريطة الكبيرة والطقس المتغير والحيوانات الكتيرة جدا اللي ممكن نقابلها في العالم المجنون ده. لكن العالم لما يكون بالحجم ده اكيد محتاج حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها، لانك مش هتشغل اللعبة كل مرة علشان تخلص مهمة وتقفلها. دي جي تي اي، يعني ساعات بتبقى عايز تلعب شوية وتتبسط وتعمل حاجة مختلفة بقى عن المطاردات وسرقة العربيات والجريمة وكل الكلام ده. وروك ستار محضرة أنشطة كتيرة جدا هتخليك تنسى القصة الأساسية وتركز على الاستكشاف. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مجلة جيم انفورمر كشفت عن مجموعة من الأنشطة اللي هتكون موجودة في لعبة جي تي اي 6. في عندنا أنشطة كتيرة جدا زي لعب البلياردو والميني جولف وإنك تروح صلاة الجيم، وكمان سباقات الشوارع وسباقات الطرق الوعرة أو الأوف رود. وبما إن عالم ليونايدا مستوحى من فلوريدا، الأنشطة المائية واخدة مساحة كبيرة جدا في اللعبة دي. في تجديف في المية، وفي غطس، وفي ركوب الجيت سكيز واللانشات السريعة. وبما إن في صيد للحيوانات البرية هيكون في صيد للأسماك طبعا زي ريد ديد ريدمشن 2 بالظبط. يعني المايه في جي تي اي 6 فيها انشطه اكتر بكتير عن الاجزاء اللي فاتت، وهتخليك تستكشف بنفسك، لان المره دي هيكون في حياه مائيه كامله، مارين لايف كبيره جدا موجوده تحت المايه، اكبر بكتير من جي تي اي 5 ومن اي حاجه اتعملت قبل كده. والمفاجاه انك ممكن تزور حديقه الحيوان في المدينه. وكمان من الحاجات المهمه جدا اللي هتكون موجوده في جي تي اي 6 هي انك لازم تحط بنزين في العربيه كل شويه، لانه لو البنزين خلص العربيه هتقف مكانها ومش هتمشي. التنوع الرهيب ده هيخلي كل واحد يلعب اللعبة ويقضي وقته فيها بطريقة مختلفة. واحد عايز سباقات وسرعة، واحد عايز يلف في المدينة ويستكشف، واحد عايز يسيب كل ده ويدخل يلعب بلياردو أو يروح الجيم، أو حد تاني بيحب الصيد فممكن يصطاد الطيور والحيوانات بالبنادق، أو ممكن يصطاد من البحر والأنهار والبحيرات، وممكن شخص تاني يكون بس عايز يتجول في المدينة ويتفرج على المناظر اللي زي الغروب والشروق ويشوف روكستار وصلت لفين في مستوى الإبداع. جي تي اي كسلسلة ألعاب معروفة جدا من زمان إن هي ممكن تخلي اللي بيلعبها ينسى هو كان بيعمل إيه أساسا ويتوه في اللعبة. وخلي بالك إن أنا كل ده بكلمك عن الأنشطة الجانبية، لأنه لسه كمان في السترينجر ميشنز أو المهمات اللي أنت بتقابلها فجأة وأنت ماشي في العالم وبتاخدك لقصص جانبية كتيرة جدا، قصص ملهاش دعوة بالقصة الرئيسية. وهو ده اللي بيخلي ألعاب زي جي تي اي تفضل عايشة سنين، مش بس علشان القصة لكن علشان انت تقدر ترجع لها تاني وتعمل حاجات مختلفة كل مرة. ومع الخريطة الأكبر وتفاصيل الطبيعة الجديدة، الأنشطة دي كلها ممكن تخلي التجول والاستكشاف تجربة تانية غير اللعبة الأساسية. طب انتوا عارفين ان جي تي اي 6 هتعاقب اللي بيلعب لو جيسون أو لوسيا وزنهم زاد في اللعبة، أو لو انت ما نمتش كويس؟ يبقى لازم تروح الجيم وتاكل وتنام كويس وما تاكلش بزيادة، لأن كل ده بيفرق. جي تي اي 6 هتجبرك إنك تلتزم وتعمل الكلام ده. طيب التفاصيل الرهيبة دي كلها هتبان بشكل عامل إزاي على البلاي ستيشن 5 العادي؟ هنا بقى نيجي لمفاجأة وخبر مهم من شركة سوني. شركة سوني أعلنت يوم 1 أكتوبر عن تكنولوجي جديدة اسمها QSSR. دي تقنية جديدة بتحسن الصورة بالذكاء الاصطناعي وبتساعد البلاي ستيشن 5 العادي ان هو يعيد بناء صورة اوضح وتفاصيل اكتر. والتكنولوجي دي مخصصة ان هي تشتغل على البلاي ستيشن 5 العادي، يعني زي ما البي اس 5 برو عنده خاصية البي اس اس ار، دلوقتي البي اس 5 العادي عنده خاصية الكيو اس اس ار. واول لعبتين بيستعملوا الخاصية دي هم مارفلز وولفرين وجوست اوف يوتي، وطبعا الخاصية دي هتنزل لكل العاب البلاي ستيشن 5 بالتدريج. طيب ليه الكلام ده مهم مع جي تي اي 6؟ لان جي تي اي والالعاب اللي زيها هي دي نوعية الالعاب اللي بتستفيد من التحسينات اللي زي دي، شوارع ونباتات وشعر الشخصيات والحيوانات وتفاصيل كتيرة جدا، وكل ده بيتحرك في نفس الوقت. وكل ما الصورة تبقى اوضح المجهود اللي روك ستار عملته هيبان اكتر، واللعبة دي محتاجة كل التكنولوجيز اللي هتساعدها انها تشتغل كويس على البلاي ستيشن 5، لان الجهاز بقاله 6 سنين بس هو لسه قاعد معانا شوي. فإحنا مستنيين نشوف روك ستار هتجمع كل التفاصيل الكتيرة دي في جي تي اي 6 إزاي. وغالبا تكنولوجي الكيو اس اس ار والبي اس اس ار هتبقى هي الحل السحري في الموضوع ده. ومعلومه على جنب كده، جي تي اي 6 هتحتاج ابديت نظام 14.10 على البلاي ستيشن علشان تشتغل، يعني الجيل بريك اللي موجود على الاجهزه المتعدله حاليا مش هيشغل جي تي اي 6. بس طبعا مجتمع الجيمنج هيتصرفوا، لان الناس دي دايما بتتصرف، والكلام ده عباره عن تسريب من متجر البلاي ستيشن مش اعلان رسمي. لكن لو الكلام ده طلع صح، اي حد عامل جيل بريك على سيستم البلاي ستيشن الاقدم من 14.10 مش هيعرف يشغل جي تي اي 6. وطبعا باين جدا ان كل دي محاولات من شركه سوني وروك ستار لمحاربه القرصنه وان اللعبه تبقى دايما بتتباع، لكن محدش عارف ايه اللي هيحصل، خاصه كمان ان محاكيات البلاي ستيشن 5 عماله بتوصل لمستويات متقدمه جدا كل كام يوم مش كل فتره. وفي خوف كبير جدا عند شركة سوني وروك ستار ان جي تي اي 6 نسخة البلاي ستيشن 5 تشتغل على الكمبيوتر بالاميوليتورز، ودي هتبقى مشكلة. ومتوقع ان الكلام ده يحصل بسبب حالة الغضب اللي عند الجيمرز من شركة سوني. جي تي اي 6 هتنزل يوم 19 نوفمبر على اجهزة البلاي ستيشن 5 واجهزة الاكس بوكس سيريز اكس والاس، والبي سي او الكمبيوتر هيستنى شوية حلوين لحد ما يشوف اللعبة دي. وتحميل ملفات اللعبة هيبدأ من يوم 12 نوفمبر، يعني الناس اللي اشتروا جي تي اي 6 في الطلب المسبق هيقدروا ينزلوا ملفات اللعبة قبل ما تنزل بأسبوع. واحنا بقى مستنيين نشوف روك ستار هتجمع كل التفاصيل دي ازاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: ولسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن محاولات تشغيل العاب البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر، وقتها كنا بنتكلم عن بدايات وتجارب ومشاكل كتيره، وكمان نجاح المعدلين في تشغيل العاب مختلفه. لكن الخطير ان الموضوع مستمر في التطور بشكل سريع جدا. في لعبه كانت بتعلق او بتهنج عند القوائم او عند المانيو اللي في الاول، اللعبه دي بدات توصل للجيم بلاي، وفي لعبه كانت بتتحرك بالعافيه الفريمات فيها زادت جدا، وفي لعبه حصريه اشتغلت وهتتحسن اكتر من كده. والموضوع كمان بدا يمشي في اتجاه عكسي، لان البلاي ستيشن نفسه ممكن يشغل العاب الاجهزه التانية، وما زال التحدي مستمر من المعدلين والهاكرز ضد بلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نبتدي بالخبر اللي ناس كتير بتتكلم عنه. لعبة وولفرين نزلت يوم 15 سبتمبر، يعني من اسبوعين بس، والمفروض ان هي لعبة حصرية. وحاليا وولفرين اشتغلت على الكمبيوتر بمحاكي كاي تاي بي اس 5، وقدرت توصل لحوالي متوسط 20 فريم في الثانية. احنا بنتكلم عن حصرية نزلت من اسبوعين بس. مارفلز وولفرين الجديدة اشتغلت على البي سي بمعالج رايزن 7 9800X 3D وكارت RTX 4080. يعني اللي نشر التجربة دي كان بيجرب على جهاز قوي جدا، لكن الأهم إن اللعبة قدرت تعدي القايمة أو المانيو وبدأت تعرض الجيم بلاي بجد. وعلشان نفهم حجم التطور الرهيب والسريع جدا، من أيام كانت التجارب بتبدأ اللعبة بفريمات قليلة جدا على القايمة الرئيسية، لكن دلوقتي إحنا بنشوف مشاهد بتوصل لعشرين فريم، وممكن يحصل هبوط لستة أو تسعة فريم في مناطق معينة. يعني إحنا لسه مش قدام تجربة كاملة، لكن الفرق عن البداية كبير جدا. وأكتر حاجة ممتعة بقى في موضوع المحاكيات أو الأميوليترز هو إنك بتشوف المشكلة وهي بتتحل قدامك. الأول اللعبة لازم تشتغل، وبعدين الصورة تطلع قدامك، وبعدين الشخصية تتحرك، وبعد كده الأداء يتحسن. كل خطوة بتفتح الطريق للي بعدها. هو ده تطوير المحاكيات. والسبب في ان المحاكيات بتتطور النهاردة بسرعة جدا هو الـ AI، وخاصة بقى نماذج الـ AI المفتوحة اللي ما عليهاش قيود. فاكرين لعبة Demon's Souls اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات؟ ظهرت تجربة جديدة للجيم بلاي بتاع اللعبة دي على محاكي كاي تاي بي اس 5، والجيم بلاي المرة دي بيوصل لما بين 40 ل 50 فريم في اجزاء من اللعبة. التجربة دي كانت على كارت RTX 5090 وبروسيسور i9 14900K، وبنسخة تطوير خاصة من محاكي كاي تاي بي اس 5. يعني في تقدم واضح في عرض اللعبة وتشغيلها. ده بالنسبة لديمونز سولز. والمفاجأة بقى انه لعبة جوست اوف يوتي في تجارب مختلفة قدرت توصل للجيم بلاي، ولسه هتتحسن اكتر علشان تشتغل احسن. يعني دلوقتي المنافسة ما بين الهاكرز وبلاي ستيشن بقت على الالعاب اللي تعتبر جديدة نوعا ما، والالعاب القديمة، وكمان الالعاب اللي لسه نازلة فريش او جديدة زي وولفرين اللي محدش كان متوقع ان هي هتشتغل بالسرعة دي على الاميوليترز. اللعبة بقالها اسبوعين يا جماعة. وفي محاكي تاني اسمه شارب ايميو، وده بقى مخصص للبلاي ستيشن 5، والفريق اللي بيطوره اعلن عن وصول 6 العاب لل60 فريم ضمن اختبارات على 55 لعبة، وفي حوالي 12 لعبة وصلوا للجيم بلاي شاملين الست العاب دول. وكل ما الوقت بيعدي بنكتشف ان في العاب اكتر بكتير عمالة بتشتغل على المحاكيات. مشروع اني بي اس 5 اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات وصل لفين؟ البرنامج ده بقى مش محاكي، لكن فكرته انه يشغل العاب البي اس 5 على البي سي من غير اميوليتور او محاكي. بيشغل الالعاب دي كده لوحده. اني بي اس 5 نزل اصدارات جديده يوم 28 سبتمبر، وقدر يشغل لعبه دريمينج سارا ب 60 فريم ثابته على جي تي اكس 1050 تي اي ومعالج i5 7500، يعني حتى مش على كارت جديد. ودي لعبة 2D، لكن تشغيلها خطوة مهمة جدا، وبتشتغل على 60 فريم مستريح. وعلى كارت انتل مدمج لعبة دريمينج سارة ببرنامج اني بي اس 5 اشتغلت وعدت ال 36 فريم. فكرة برنامج اني بي اس 5 ان هو بيجهز ملفات تشغيل اللعبة علشان يضحك على اللعبة ويخلي اللعبة تشتغل على ويندوز او لينكس، واللعبة فاكرة ان هي بتشتغل على بلاي ستيشن 5. والسبب في كده هو التشابه ما بين معالجات الكمبيوتر والمعالج اللي في البي اس 5، لان البلاي ستيشن فيها معالج AMD، والجرافيكس والصوت والتحكم لسه محتاجين شغل. الإصدار الجديد من NPS 5 أضاف تحسينات لحفظ الملفات والسيفنج وعرض النصوص أو التكست وتشغيل الفيديوهات. يعني الموضوع بيتقدم بسرعة جداً وبيجهز الحاجات اللي ألعاب PS 5 محتاجاها علشان تشتغل صح على الكمبيوتر. حد فاهم حاجة؟ طيب تعالوا بقى نروح في اتجاه تاني، اتجاه غريب شوية، محاولات تشغيل ألعاب نينتندو على PlayStation 5. في مشروع اسمه Prospero Eden، وده عبارة عن نسخة غير رسمية من محاكي Eden بتاع نينتندو سويتش. Prospero Eden محاكي بيشتغل على أجهزة PlayStation 5 المعدلة أو المتهكرة، وظهرت بقى تجارب لتشغيل ألعاب زي Metroid Dread، والتحديثات ما وقفتش عند أول نسخة. محاكي Prospero Eden أضاف خاصيات الفالكن من البي سي اللي بيساعده يتعامل مع الجرافيكس، وأضافوا دعم الأربع دراعات دول سنس ودعم تحديثات الألعاب والإضافات. وآخر إصدار من Prospero Eden حسن إدارة الميموري، فبقى فيه مساحة أكبر للجرافيكس، ومحاكي السويتش على PlayStation 5 بقى يستعمل ميموري الجهاز كله عادي جدا مش مجرد جزء منها. وكل الكلام ده شغل مجتمع المعدلين ومجتمع الجيمينج. وكمان طموحات المعدلين وصلت دلوقتي إنهم عايزين جهاز واحد يجمع كل أجيال PlayStation القديمة مع بعض. في محاكي اسمه PS5SX2، المحاكي ده بيشغل ألعاب PlayStation 2، وأضاف طول أو أداة جديدة بتعرف المطورين سبب البطء في الألعاب علشان يصلحوا الألعاب واحدة ورا التانية. وفي محاكي اسمه Retro Arc، ده بقى بيشغل كل أجيال PlayStation القديمة والPSP والكونسولز التانية كمان زي الجيم بوي وأجهزة الهاند هيلد بتاعت التسعينات. وريترو آرك في منه نسخة مخصصة للبلايستيشن 5 دلوقتي بتجمع محاكيات لأجهزة كتيرة، منها البلايستيشن 1 والتو والPSP كمان، وبيحاولوا دلوقتي إنهم يشغلوا عليه ألعاب البلايستيشن 3. يعني فكرة تجميع الأجيال كلها موجودة، لكن التوافق بيختلف من لعبة للتانية. يعني المعدلين شغلوا لعبة وولفرين الحصرية الجديدة على الكمبيوتر وبيحسنوا أداء اللعبة دي. ومش بعيد كمان نلاقي محاكيات البلايستيشن 5 بتستعمل DLSS 5، لأن كل شيء ممكن مع مجتمع الجيمينج. وكل التحدي ده بيحصل لأن شركة سوني بقالها فترة بتاخد قرارات ضد مصلحة الجيمرز. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. اي حد فينا جمع كمبيوتر للالعاب اكيد فاكر اللحظه اللي قاعد فيها يحسب الميزانيه، اقلل شويه في الكيسه، استنى شويه على الشاشه او المونيتور، او احاول ان انا اجمع فلوس اكتر لكارت الشاشه. الاختيارات دي كلها واكتر منها بتواجه اي جيمر بيحاول يجمع كمبيوتر، لانك عايز جهاز يشغلك العابك كويس ويقعد معاك كام سنه. ومش شرط ان جهازك ده يقدر يشغل كل حاجه على اعلى الاعدادات، لكن المهم انك تعرف تلعب وتتبسط بالفلوس اللي معاك. وعلشان كده أكتر كارت شاشة منتشر ما بين الجيمرز مش لازم يكون أقوى كارت، ساعات بيكون الكارت اللي ناس كتير قدرت تشتريه ولقوا إن هو كافي جدا. وده اللي حصل في يوم من الأيام مع كارت GTX 1650، كارت شاشة اقتصادي وصل في وقت من الأوقات للمركز الأول ما بين كروت المستخدمين على ستيم. لكن النهاردة في اسم مختلف تماما تصدر القايمة، كارت أقوى بكتير وأغلى منه بكتير كمان. طيب ايه هو كارت الشاشة ده؟ وهل هو احسن اختيار دلوقتي؟ وهل تجميع الكمبيوترز النهاردة بقى حاجة عادية؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. كارت GTX 1650 نزل سنة 2019 بسعر رسمي بيبدأ من $149 وبميموري 4 جيجا، وكان من اقوى كروت الشاشة في الفئة السعرية بتاعته. ال 1650 كان الكارت المثالي للألعاب على 1080p أو Full HD، ووصل لصدارة استطلاع ستيم في نوفمبر 2022. يعني الكارت ده فضل متصدر قائمة المستخدمين على ستيم حتى بعد ما كروت الـ RTX 4000 نزلت. وبعد كده الـ RTX 3060 تصدر المشهد، أكتر كارت شاشة بيستعمله الجيمرز على ستيم في سبتمبر 2023. والقائمة فضلت تتغير لحد ما وصلنا للخبر الجديد. في نتائج استطلاع سبتمبر 2026، كارت الـ RTX 5070 وصل لحوالي 5.86% من أجهزة الجيمرز على ستيم، بعد ما كان بيمثل حوالي 3.5% في شهر أغسطس اللي فات، ودي قفزة كبيرة جدا في شهر واحد. كارت من جيل أحدث وفئة أعلى بقى الاسم الأول وسط الكروت المسجلة على ستيم، بس المركز الأول هنا مش معناه إن معظم الجيمرز معهم 50-70. الاستطلاع ده بيقيس أجهزة المشاركين مش مبيعات الشهر ده أو الشهر اللي فات، يعني ما نقدرش نعتبر القفزة دي كلها معناها إنه الناس دي كلها نزلوا واشتروا كارت 50-70 في سبتمبر، لكن النتيجة نفسها مهمة لأنها بتورينا وجود قوي لكارت بإمكانيات أكبر بكتير من الكروت الاقتصادية القديمة. الـ RTX 5070 نزل في شهر مارس 2025 بـ 12 جيجا ميموري من نوع GDDR7، وسعره الرسمي في وقتها كان بيبدأ من $550، وطبعاً بيدعم الري تريسنج أو تتبع الأشعة والـ DLSS والفريم جنريشن. وإمكانيات الـ RTX 5070 بتقدم تجربة مختلفة تماماً لأي حد كان عنده جهاز قديم وعمل أبجريد، لكن زمان كان أكتر كارت منتشر هو الـ 1650 وسعره كان $149، ودلوقتي الـ 5070 بيحل محله وسعره كان $550. طب النهاردة الـ RTX 5070 بيتباع بحوالي $850-$900، والفرق كبير جدا. طبعا دول فئتين مختلفتين تماما ومن أجيال مختلفة ومفيش مقارنة، لكن بالنسبة لأي حد بيبص على الكارت المتصدر القايمة زمان ودلوقتي هيلاحظ حاجة مهمة، إنه تكلفة الاختيار اختلفت تماما. يعني لما كارت شاشة قوي يتصدر قايمة ستيم، ده مش معناه إن أي حد يقدر يشتري الكروت النهاردة، وكل ده بسبب مشكلة أو أزمة الرامات. في تقرير نشرته ترند فورس يوم 30 سبتمبر بيتوقع زيادة أسعار الرامات من 10-15% في الربع الأخير من السنة دي، وبيتوقع كمان استمرار ارتفاع أسعار ذواكر كروت الشاشة الفترة اللي جاي. وطبعا لما الكروت والرامات أسعارها تعلى، SSDs هي كمان بتغلى، يعني الضغط على تكلفة الكمبيوتر النهاردة جاي من نواحي مختلفة بسبب تكلفة المكونات. ولو انت كنت حاطط ميزانية لتجميعة جديدة، انت هتلاقي عندك زيادة في الرامات وزيادة في الكارت وزيادة في الستورج، والزيادات دي ممكن تبوظ الحسابات كلها. طيب هو ايه علاقة الذكاء الاصطناعي بالرامات؟ انا واحد عايز العب جيمز وعايز بي سي فيه رامات، انا مالي بقى ومال الازمة دي؟ الشركات اللي بتبني مراكز بيانات ضخمة علشان تطور الاي اي محتاجة كميات كبيرة جدا من الذاكرة او الرام، ومصانع الذاكرة والشركات اللي زي مايكرون والشركات التانية بيدوا الأولوية لمنتجات السيرفرات والداتا سنترز اللي عليها طلب وأرباح أعلى بكتير من أجهزة الكمبيوتر العادية، الأجهزة بتاعتنا. فأنت هتقول طب ما كويس أهو، الشركات ياخدوا رامات الهاي باندويت ويسيبوا لنا بقى الرامات العادية. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة إن كل الاستثمار ومكونات التصنيع رايحة على رامات مراكز البيانات، وأجهزة الكمبيوتر والكونسول بيلاقوا الرامات في الآخر بالعافية. تقرير ترند فورس بيقول إن المتاح لذاكرة الكمبيوتر ممكن يقل في 2027 مع التركيز أكتر على إنتاج رامات السيرفرات ومراكز البيانات. يعني إحنا محتاجين نطور الأجهزة بتاعتنا، بس في زبون تقيل جداً وأكبر مننا كلنا شفط الإنتاج العالمي كله من المصانع، والزبون ده هم شركات الـ AI، ومفيش أي ضمان إن الأزمة دي ممكن تخلص في 2028. رئيس شركة مايكرون المتخصصة في الرامات أو الذواكر قال إن ضغط الطلب على المعروض متوقع يبقى أشد بكتير في 2027 و2028 مقارنة بالسنة دي، وإن هم لسه مش شايفين ميعاد واضح يرجع فيه التوازن، ومش عارفين الأسعار هترجع تتعدل إمتى. المصانع الجديدة موجودة في الخطط بتاعت شركة مايكرون، لكن بناء المصنع وتشغيله وزيادة إنتاجه بياخدوا وقت، وبرضه ما ينفعش الجيمر يفضل مستني. طيب هل صناعة البي سي جيمينج هتقدر تكمل بالمنظر ده؟ هي هتكمل، لكن الخطر إن دخول أي حد المجال البي سي جيمينج يبقى صعب، أو إن الأبجريد يبقى مش متاح. اللي معاه جهاز شغال ممكن يتمسك بيه ويقلل الإعدادات ويستنى على الألعاب التقيلة، لكن اللي بيبدأ من الصفر ولسه عايز يجمع جهاز هيعمل إيه؟ نجاح الـ RTX 5070 على منصة زي ستيم خبر مهم فعلاً، لكن النجاح الحقيقي للصناعة إن هي تفضل قادرة تستقبل الجيمر اللي ميزانيته محدودة كمان، لأننا عايزين نلعب وننبسط ومش عايزين نقضي عمرنا وإحنا مستنيين أزمة الرامات تخلص. فملخص الكلام اللي أنا قلته إنه الـ RTX 5070 مش أحسن اختيار النهاردة، لأن سعره غالي جداً وده مش سعره الطبيعي، وكل أسعار كروت الشاشة متأثرة بسبب أزمة الرامات وأزمة الـ AI. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيف.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: الفنانة علا رشدي في أسرار النجوم مع إنجي علي
2: أرزاق
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنا كل الموضوع أن كنت شايفة أن إحنا مبسوطين بنعمل اللي إحنا عاوزينه في أي وقت، عشان كده بقينا best friends، مش هممنا حاجة حتى لو معلاش ولا مليم، وكل المناظر اللي هناك دي ولا تهمنا أي حاجة، بنضحك بنخرج بنظهر، أنا وإنت اخترنا نعيش بمزاجنا يا عمر.
1: الفنانة علا رشدي
2: بعد إذنك
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: خلاص كده
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام ولسه بنتكلم عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. فاكر اول مره لعبت فيها كراش بانديكوت او لما شفت كريتوس على البلاي ستيشن 2 او اول مغامره مع نيثن دريك بطل العاب انشارتد؟ كل جيل من بلاي ستيشن ساب عندنا ذكريات مع شخصيات او عالم جديد. كنا بنستنى الاجهزه علشان نشوف هنلعب ايه وايه اللعبه اللي هتخلينا نقول احنا لازم نشتري الجهاز ده. دلوقتي الأجهزة أقوى بكتير، لكن هل الحماس عند الجيمرز زاد بنفس القوة بتاعت زمان؟ لا طبعا، لكن احنا بقينا بنتكلم عن الأسعار والشركات أكتر ما بنتكلم عن الألعاب. كين كوتاراجي الراجل الياباني العبقري المعروف بأنه أبو البلاي ستيشن أو مخترع البلاي ستيشن عنده رأي مهم جدا في صناعة الألعاب وفي بلاي ستيشن نفسها، وبيقول أن الصناعة النهاردة مش بتقدم جديد زي زمان، وبصراحة عنده حق، وده مش كلامي، ده كلام مخترع البلاي ستيشن. الجيمينج النهاردة ملوش أي علاقة بالجيمينج بتاع زمان. تعالوا بقى نشوف إيه الموضوع ده، وممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن اتكلم عن صناعة الألعاب وقال إن حجم الألعاب والجرافيكس اتطوروا جدا، لكن طريقة صناعة المحتوى في الألعاب ما اتغيرتش بنفس الدرجة من أيام البلاي ستيشن 1. يعني احنا بقينا نقدر نرسم تفاصيل أكتر، بس لسه محتاجين أفكار تخلينا نلعب بطرق مختلفة. كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن بيقول إنهم لما اشتغلوا على البلاي ستيشن 1 كانوا عايزين يعملوا حاجة تغير العالم، مش مجرد جهاز أحسن من الأجهزة اللي كانت موجودة في السوق في وقتها. وهو شايف إن الصناعة لسه قدامها فرصة إنها تدخل مرحلة جديدة، بس بشرط إن المطورين يفضل عندهم فضول وشغف ورغبة في التجربة. ولحد هنا

0: وذا لاست اوف اس، وكمان قدم ليتل بيج بلانيت اللي خلت اللاعب يصمم المراحل بنفسه، والبلاي ستيشن 4 كان عنده بلاد بورن ومغامرات جديده زي هورايزن، وكمان قدم تجربه زي لعبه دريمز. حلاوه الاجيال القديمه كانت في اختلاف الافكار، وان الجهاز يفضل يفاجئك بالعاب حصريه والعاب حلوه جدا كل شويه، مش العاب عاديه، وعلشان كده الناس بتركز مع الرقم او العدد بتاع الحصريات اللي بينزل على البلاي ستيشن. في قائمه متداوله اونلاين بتقول انه كان في 454 حصريه للبلاي ستيشن 1 و514 حصريه على البلاي ستيشن 2 و180 على البلاي ستيشن 3 و58 حصريه على البلاي ستيشن 4. وبالنسبة للبلاي ستيشن 5 بنتكلم في حوالي 15 أو 16 حصرية بالكتير، يعني للأسف الحصريات والتنوع بيقلوا مع كل جيل. وفين بقى تنوع الألعاب النهاردة على البلاي ستيشن 5؟ جهاز زي البلاي ستيشن 5 عليه ألعاب حلوة جداً زي أستروبوت، اللي هي تعتبر مثال على اللعبة اللي بتفكرك إن المتعة ممكن تيجي من فكرة بسيطة جداً بس معمولة بذكاء. لكن احنا عايزين نشوف التجارب دي اكتر، وعايزين سبب جديد يخلينا نشغل الكونسول اكتر. والبلاي ستيشن 5 عدى من عمره 6 سنين، وقلة الحصريات دي حاجة مش كويسة، وشركة سوني محتاجة تنتج لجمهورها ألعاب تخليهم متمسكين ببلاي ستيشن، وخاصة ان أسعار الأجهزة غالية جدا دلوقتي. شركة سوني أعلنت في مارس اللي فات رفع الأسعار، والأسعار الجديدة اتطبقت من يوم 2 إبريل. البلاي ستيشن 5 العادي بقى سعره الرسمي في أمريكا حوالي $650، والبرو حوالي $900، وطبعا على أرض الواقع بيتباعوا بأسعار أعلى من كده كمان. شركة سوني قالت إن السبب هو ضغوط الاقتصاد العالمي وأزمة الذاكرة والتصنيع، لأن الأزمات دي بتضغط على تكلفة الأجهزة. لكن الجيمر مش مطلوب منه إنه يحل مشاكل الصناعة من جيبه كل مرة. دلوقتي الجهاز بقى سعره أغلى، والألعاب بفلوس كتير، واشتراك البلاي ستيشن بلس علشان تلعب أونلاين بقى سعره غالي جدا. طب المقابل إيه؟ شركات الألعاب عندها شيء من الجشع طبعا، لأنك بتدفع فلوس زيادة ومش بتاخد الزيادة دي في شكل قيمة بتحصل عليها في الآخر. يعني مثلا دراع الدول سنس النهاردة $70، هل كنترولر الدول سنس بتاع البلاي ستيشن 5 يستاهل $70؟ بصراحة لا. إدارة سوني بتخاف تجرب فكرة جديدة في مصلحة الجيمر، لكنها ما بتخافش تزود تكلفة التجربة على الجيمر من غير تفكير. صناعة الألعاب محتاجة تكسب طبعا، لكن محتاجة تحافظ على الناس اللي بتشتري، والحل مش إن كل مشروع يبقى ضخم جدا وبعدين المشروع يفشل ويهدد فريق كامل والاستوديوهات تتقفل. ليه ما يبقاش في مساحة لألعاب صغيرة بأفكار جديدة وأسعار معقولة؟ في موقع اسمه بوش سكوير متخصص في البلاي ستيشن عمل استطلاع في شهر يوليو، شارك فيه أكتر من 6500 عضو على الموقع ده، و45% من اللي شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم بيفكروا بجدية إنهم يسيبوا البلاي ستيشن ويروحوا للكمبيوتر أو البي سي. ده استطلاع لقراء الموقع مش لكل جمهور سوني، لكن ده مؤشر مهم جداً، وده مش معناه ان اجهزه الكمبيوتر بقت رخيصه وان هي الحل الاسهل من البلاي ستيشن. احنا لسه شارحين ازمه الكمبيوتر من شويه، لكن شركه سوني لازم تخلي اختيار البلاي ستيشن يستاهل بألعاب متنوعه واسعار احسن واحترام لوقت الجيمر وفلوسه. الكلام اللي قاله كين كوتاراجي مخترع البلاي ستيشن بيفكرنا ان مستقبل الجيمنج محتاج فضول وافكار مش قوه الاجهزه بس. احنا حبينا بلاي ستيشن بسبب الالعاب، والألعاب هي اللي ممكن تخلينا نكمل معاه، وبلاي ستيشن لازم تتصرف وتحل المشاكل اللي عندها، لأن الجيمرز مش هيصبروا، ومحاكيات البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر عمالة بتتطور بسرعة جدا، وممكن بسببها نلاقي البلاي ستيشن 6 بتنزل بسعر غالي جدا وفي الآخر محدش يشتريها. شركة سوني لازم تراجع نفسها، لأن جمهور بلاي ستيشن لأول مرة من سنين بيعبر عن غضبه بطرق كتير ومختلفة، وطرق ممكن تأذي بلاي ستيشن مع الوقت. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM على

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوا أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أحيانا لا نخاف من الفشل، بل نخاف من أن نكتشف أن ما حلمنا به كان ممكنا. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان المجهول. طول عمرنا وطول عمر الناس دايما بتخاف من كلمة المجهول، لأنه مش يعني في فرق كبير بين المعلوم المعروف يعني اللي احنا عارفين وعارفين راسه من رجليه والمجهول. فالمجهول ده بيحمل جواه خوف ورعب جوه كل بني آدم. خلينا نقول ان في بعض الناس ما بتخافش خالص من المجهول، لان الناس دي مسلمة امورها تماما لربنا سبحانه وتعالى، فمش خايفة من المجهول، سايبين امورهم لربنا. انما السواد الاعظم من الناس خايفين من المجهول. يجي انسان يرتبط خايف يخش في العلاقة، وخايف يخش هعمل ايه، حياتي هتتغير، دنيتي هتتغير، مش هبقى انا زي ما انا، هفقد حريتي، ولا لان هو مش عارف ايه اللي هو مقدم عليه. بيقعد يسمع من ناس تانية كتير يا ابني ما تخافش ده الدنيا حلوة، برضو هو جواه رعب. تلاقي العروسة قبل فرحها بايام متوترة جدا ومرعوبة جدا، زي ما تكون داخلة على معركة، داخلة على محاكمة، ولكن هي كل القصة انها خايفة من المجهول. ناس تانية بتبقى قدامهم فرص من أجمل ما يمكن وفرص مناسبة جدا ليهم، ولكن دخول الفرصة في حد ذاته يعني أو الحصول على الفرصة دي محتاج مغامرة، ولكن هو خايف من المغامرة. خايف لأنه مش عارف نتائج المغامرة، ولو عارف نتائج المغامرة أو حاسبها يعني على قد ما الناس بتعرف تحسب، برضو خايف من المجهول، لا يحصل لا يكون لا يجرى، ما هو مش عارف اللي بيحصل فيكش، فما يعملش المغامرة، ما يخشش فيها، وبالتالي يفقد حاجات كتيرة جميلة جدا كان ممكن يحصل عليها أو كان ممكن يوصل لها، أو يفقد حلم كبير كان بيحلم بيه وما قدرش يحققه لأنه خاف يحققه، وبالتالي فقد فرصة النجاح أو فقد فرصة أنه يحصل على شيء جميل، ولكن وده بسبب خوفه من المجهول. ناس كتيرة جدا عايشة في علاقات كمان، ونركز في النقطة دي قوي أرجوكم، وبيبقى شاكك في أمر معين عايز يتأكد منه، ولكن خوفه من اللي هيحصل من المجهول اللي لو أصبح معلوم هيكون سبب في نهاية العلاقة بيخليه يغمي عينيه، ويبقى مش عايز أساسا يكتشف إيه اللي بيحصل علشان ما يخسرش المعلوم اللي هو عايش فيه دلوقتي. كتير من الناس بتضيع عليها فرص شغل فرص نجاح بسبب الخوف من المجهول. كتير من الناس بتضيع عليها فرص علاقات عاطفية وفرص خطوبة وفرص جواز بسبب الخوف من المجهول. كتير ناس بتضيع عليها فرص المتعة، بمعنى كلمة المتعة السفر واكتشاف آفاق جديدة وعالم جديد ودنيا جديدة بسبب الخوف من المجهول. كتير جدا من الناس عايشين في وظائفهم بقالهم سنين وسنين وسنين ما بيغيروش وظائفهم، لأن هو خايف ياخد المغامرة دي وهيخش على المجهول ومش عارف ايه اللي مستني. طيب هل النهاردة بقول لك خش بدماغك كده في المجهول وما تخافش وجمد قلبك؟ لا، ما اقدرش اقول لك كده، ابقى انا بصدمك او بشجعك على انك تتجنن او تغامر مغامرة غير محسوبة. المجهول ليه برضو علامات وظواهر وزي اقواس كده تبين لك انت داخل حاطط رجلك في الطريق ده صح ولا لا. يعني كتير مننا يقول طب انا هخسر ايه، ما انا احاول.
كتير من الناس بتحب حب من طرف واحد وخايف، خايف مرعوب يعترف أو يقول، لأنه خايف من المجهول، خايف يترفض، خايف الحلم ده يتهد، خايف الحب اللي هو عايش فيه في صمت مع نفسه ده فجأة يتحول إلى كابوس، مع إنه هو ممكن بنسبة كبيرة لو حاول إنه يعترف أو يقرب أو يلمح يلاقي رد فعل إيجابي، يلاقي حياته كلها اتغيرت. كتير من الناس عايشة في نكد ما بعده نكد، وخايفين ياخدوا خطوة الانفصال لأنه خايف من المجهول، مش عارف المجهول ده هيوديه على فين. فخلينا نقول إن طبيعي جدا إن أنا خاف من المجهول، ولكن ما ترعبش رعب مخيف من المجهول، لأنك في يوم من الأيام غصب عن عينك هتواجه المجهول. ما هو في حاجات وفي حالات معينة ببقى خايف من المجهول فعمال ألصم في الحكاية، وهي باينة من أولها أنها تنتهي، فأنا رايح للمجهول. طب ما أنا ذاكر المجهول، أفكر في المجهول ده هيوديني فين، هنجح مش هنجح، هعاني هعافر، هيبقى عندي شوية معاناة، يعني هتعب، هقدر أتغلب على تعبي وأتغلب على المعاناة دي وأصلح الأمور وأكمل حياتي، هحود في الطريق يمين وشمال عشان أقدر ألاقي سكك ليا. ما هو كلنا عايشين في ده. الخوف من المجهول ده موضوع مرعب لناس كتير جدا. طبعا أنا اللي هيفرق معايا قوي أكتر كمان تعليقاتكم ورسائلكم والمكالمات اللي هندردش فيها. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: الخوف من المغامرة قد يحميك من السقوط، لكنه قد يحرمك أيضا من المتعة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المجهول. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. حياتي بتتلخص في جملة الخوف من المجهول، وده بيخليني في قلق مستمر. لما تقدم لي حد طلبت أقعد معاه لوحدي وقعدت أسأله أسئلة وراقب حركاته وكلامه وردوده كأنه قاعد في تحقيق، وهو ربنا يبارك له كان بيرد عليا وما كانش متضايق، وطلع في الآخر أحلى نصيب ربنا بعتولي. ربنا يسعدك. ولكن عايز أقول لك حاجة، ما ينفعش نقول ما تخافش من المجهول، لا، ينفع نقول خليك حريص. من حق أي إنسان أنه يتعامل بحرص، لأن الحرص بيمنع حاجات كتيرة جدا ممكن تدمر حياة البني آدم. بلاش تهور، بس بلاش رعب. يعني في مغامرات كده الواحد ممكن يخشها وهو بيتحسس الطريق، وهيكون أول ما يلاقي في حيطة سد أو يلاقي حاجة هتحصل أو مصيبة هتحصل بيقوم لافف وراجع. يعني أحسن له بكتير من أنه ما يخشش في المغامرة خالص ويخسر. يخسر خير كان جاي له، أو حاجة حلوة كان هيحصل عليها، متعة كان هيحصل عليها. أنا مش بتكلم على المتعة اللي الناس يعني بتفكر فيها، لا، يعني السفر متعة، الارتباط متعة، الخلفة متعة، يعني حاجات كتير بالشكل ده. الخوف من المجهول مشكلة صعبة حلها. حياتي كلها خوف من المجهول، ما قدرتش أتغلب عليها لحد النهاردة. أهم حاجة يا أسامة، أنت صحتك عاملة إيه؟ من رغدة سيف. يا رغدة ربنا يخليكي، أنا كويس وبشكرك دايما على أنك دايما بتسألي على صحتي. أنا الحمد لله بخير. وما تخافيش قوي من المجهول، يعني بصي وفتحي عينيكي وخلي ودانك شغالة، اسمعي وسيبي أمورك على ربنا. صباح الورد عليك يا أسامة، النهاردة عيد ميلاد يونس ونوح، وعايزة من خلال برنامجك أنا والنجوم وهواك أقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير، وسنة سعيدة عليكم يا صغنانين، وعقبال مليون سنة من ديدي إبراهيم. أنا اسمي روما، أنا كنت مخطوبة وكان تقليدي 26/1/26، فسخت خطوبة بعدها بأسبوع، وكان السبب بوكيه ورد كان هو عاوز ايه، كان هو عاوز يتبروزه وانا مش بروزته، يعني بوكي ورد كان عايز يبروزه. انا كانت الحالة المادية مش حلوة خالص، لاني لما نزلت سألت عليه قالوا لي 2000 جنيه، فنشفت وافتكرت انه اترمى، بس هو كان عندي لحد من فترة قريبة جدا. حاولت افهمه، هو ما ادانيش فرصة لده، وكلم بابا قال له مش هكمل. وبعد ما فسخت مامته كلمتني قالت لي انه ارتبط، تعبت قوي ودخلت المستشفى وقعدت من 16/6 خرجت 5/7، وهو دلوقتي بيتعالج، ولحد دلوقتي بتعالج من تعبي ومش بيخف. انا مش فاهم قوي يا روما حكاية بوكي الورد، انما انا اعتقد الارتباط ما بيبقاش فيه كده. ولو هو دماغه صغيرة قوي كده ان داكي جاب لك بوكيه ورد وقال لك اعملي له برواز، يعني ما اعتقدش. والبني ادم اللي ما بيقدرش اللي قدامه، ما بيقدرش ظروف اللي قدامه، يبقى من الافضل ان احنا ما نرتبطش بيه. صباح الخير يا اسامه، عايز اوصل سلامي لبلال وعبد الله، وحشتوني قوي، بس ربنا يهونها علينا كلنا يا رب، شده وهتعدي، ربنا هيجمعنا تاني على خير، احنا كلنا كويسين، وماما واخواتكم وخطيبه بلال بيسلموا عليكم. وحشني قوي، وحشني قوي يا بندقتي، مستنياك وهستنى عمري كله ان شاء الله، هتكون معايا قريب وهانت يا حبيب روحي، من خطيبه الجوكر. نور شريف بتقول لي موضوع الحلقه حلو قوي، حبيبتي يا نور ربنا يخليكي، ميرسي. ازيك يا اسامه، انا كنت بسمعك زمان قبل ما اتجوز يجي كده من 14 سنه، ودلوقتي رجعت اسمعك تاني لاني بقيت تايهه، ويمكن الاقي حل. ربنا يهدي سرك ويرشدك للحل التمام. يعني كل ما رتب أولوياتي تطلع لي أولوية تخليني أقول أول أقل سنة أولول من أول وجديد. ما هو أنت الطبيعي إنك ترتب أولوياتك يا محمد وفجأة تلاقي حاجات طلعت لك غريبة يعني. صباح الورد ويومك كله خير وبركة ورزق على أحبابك ومتابعينك المحترمين. بعد إذنك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إني أنا وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير ويسلموا عليك، مش ناقصنا غير وجودك معانا قريب يا رب. حمادة الحمد لله بخير وبيسلم عليك، وخلي بالك من نفسك وصحتك يا ابني، ربنا معاك ويفرجها عليك أنت وكل اللي زيك. هنجي لك الزيارة زي ما قلنا في الجواب من الحاجة أم وائل. يا حاجة ربنا يقربك بعيد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي جميل أسامة منير. كل ظالم في البداية كان بريء، كل قاسي بقلب جاحد كان أكيد مخلوق رقيق. قال لي فينا الخير ما دمنا سبنا روحنا للحياة، تغري فينا نفتكرها طوق نجاة، أما نغرق فيها نندم بعد ما نضل الطريق. كل ظالم في البداية كان بريء. امضاء الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوان حبيبي يا محمد، حلو الكلام قوي قوي. طيب خلونا بقى نبدأ حلقة النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا أستاذ؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: الحمد لله. كلمتك.
0: الله يخليكي. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: عادي.
0: طيب. كم سنة؟
1: 33.
0: احكي لي، انت مرتبطة؟
1: مرتبطة.
0: متجوزة بقالك قد ايه؟
1: بقالي 5 سنين.
0: عندك اولاد؟
1: عندي بنوتة.
0: ربنا يخليها لك. طيب احكي لي ايه المشكلة هو ده؟
1: هو مبدئيا انا معلش لو هطول عليك شوية.
0: تحت امرك اتفضلي.
1: انا مبدئيا اتجوزت جوزي ده صالونات مش عن حب خالص. قعدت سنة ونص مخطوبة. لو قلت لك طول السنة ونص دول انا كنت بحاول ان انا اسيبه بس ما كانش بيحصل لحد ما حصل نصيبه اتجوز. من اول يوم وانا مش مبسوطة ولا سعيدة، وهو ما حاولش ان هو يعمل الحاجة اللي تبسطني حتى.
0: طيب خلاص. ليه ليه ليه ايه اللي مخليكي مش سعيدة؟
1: ان اولا حاولت احبه طول فترة الخطوبة ما عرفتش. واول ما اتجوزنا قلت خلاص بقى اتجوزنا والحياة تختلف. لا هو من اول يوم، انا اسفة طبعا في الكلام اللي انا اقوله، سوري يعني مش هقول كلام خارج ولا حاجة. بس من يوم فرحي لقيته بيقول لي خلاص تمام، وبيطبطب على كتفي كده وبيقول لي بصي بقى نامي براحتك وانا هنام انا ايه براحة.
0: من اول يوم؟
1: من اول يوم.
0: يعني ليلة الدخل عمل فيها كده؟ ليه بقى؟ يعني ايه اللي يخلي عريس ليلة دخلته؟
1: بعد كده بعد كده لما اتكلمنا طبعا انا احرجت جدا، ما بقتش عارفة اقول له ايه غير ان انا قلت له تمام. بس بعد كده لما اتكلمنا وخدنا على بعض والدنيا بقت تمام وعادي وتعاملنا كأننا زوجين عاديين، قال لي اصل انا كنت لسه هايب الشقة وهايب المكان وهايب الجواز وداخل على حاجة جديدة.
0: بس بعد كده اتعاملتوا كزوجين عادي، ما كانش في عنده مشاكل صحيه مثلا؟
1: لا لا لا لا خالص.
0: واول يوم بس اللي كان مخطوف يعني؟
1: اول اسبوع. بس برضه انا يعني عرفت في فرحه عروسه يوم دخلتها ان هي تعيش زي اي واحده تفاهه. بس بعد كده تعايشت وقلت خلاص عادي مش مشكله وهتعدي. اتعاملنا زي اي زوجين عادي خالص. بس طبعا التفاهم ما بيننا ما فيش خالص، هو دماغ وانا دماغ. وطبعا حضرتك فاهم كويس قوي ايام الخطوبه من زي بعد الجواز، بعد الجواز كل حاجه بتظهر بقى، كل الطباع كل كل حاجه. اوضح ان لا التفاهم ما بيننا ما فيش صفر صفر حرفيا، لدرجه ان احنا لو صحينا الصبح ممكن اول ما نبص في وش بعض كده ممكن نتخانق. طبعا ربنا كرمني على طول ببنتي، مع اني ما كنتش حابه ده، بس طبعا ما اعترضتش على امر ربنا وقلت الحمد لله خلاص وحصل. حاولت بقى لما حصل نصيب وحملت، حاولت ان انا اغير في طباعه او شخصيته او اقول له اللي انا عايزاه. انا كنت شايف غيره، انا مش واخده عن حب، بس خلاص اتجوزت وعايز استقر واحب جوزي واحب حياتي. حاولت كتير ان انا اغيره واغير شخصيته واخليه على هواية، او وانا صح نتفاهم نريح بعض، ما قدرتش. حصل مشاكل كتير كتير كتير كتير جدا.
0: زي ايه
1: المشاكل؟ ان احنا ممكن لما نيجي نتكلم في موضوع ده، لو موضوع عادي وجهات النظر بينا تختلف، هو يتعصب يزعق، انا اتعصب ارد عليه، الموضوع يكبر. عايز اقول لك ممكن البيت يتكسر.
0: بس ما بيمدش ايده عليكي؟
1: لا، عمره ما مد ايده عليا. المشكله ممكن تكبر، لان خلاص انا مش قادره اعيش بالتوتر ده، انا مش قادره اعيش بكل يوم مشكله وكل يوم بالوضع ده. برضه بشتغل، يعني انا اصلا بشتغل، فببقى راجعه من شغلي عايزه احس براحه في بيتي. لا، هو كل طموحه في الحياه يروح شغله، يجي ياكل، ياخد شاور، ينام، ومش حتى مش ينام، يفضل عايز كده على السرير مع نفسه ماسك موبايله. هي دي حياته. طب شاركني، طب حسسني ان انت بناخد وندي مع بعض، خليني احبك حتى انا ما حبيتكش في الخطوبه، خليني احبك بعد الزواج.
0: طب انت ما بتفكريش تخشي تقعدي جنبه تنخشي تدردشي معاه، تلاقوا اي موضوع مشترك تدردشوا فيه؟
1: حاولت اقول له مثلا المفروض اي زوجين بيناموا مع بعض في اوضه واحده، ده المفروض وده الطبيعي. يقول لي اصلا انا برتاح قوي لما ببقى على السرير لوحدي، وهو بينام في اوضه الاطفال وانا بنام في اوضه لوحدي.
0: يعني لحد دلوقتي هو ما بينامش جنبك؟
1: لا.
0: طب بتلتقوا وبيبقى في علاقه زوجيه ولا ما بيبقاش في علاقه زوجيه؟
1: كان بيحصل، بس بقى لنا فتره طويله قوي مقطوعه.
0: يعني فتره طويله قد ايه؟
1: ممكن تحصل كل 3 4 5 شهور مره. ومثلا وبرده ايه يعني حصلت خلاص تمام، هو في اوضه وانا في اوضه. اتكلمت معاه في الموضوع ده كتير كتير كتير، ان مش المفروض ان انت تبقى في اوضه وانا في اوضه، ما ينفعش. إيه انا شايف راحتي في كده، انا مرتاح لما ببقى في اوضه لوحدي او على سرير لوحدي او. فخلاص انا بدات اخد الموضوع اصلا بحساسيه وعلى كرامتي، خلاص انا مش هطلب منك الحاجه دي تاني.
0: ما هو ما ينفعش يا بنت الناس الحياه تبقى بالشكل ده.
1: ما هو انا استسلمت من كتر المشاكل ومن كتر ما انا اللي حواليا مش مساعديني ان انا انفصل.
0: مين اللي حواليكي؟ اهلك يعني؟
1: اهلي واهله.
0: طيب احنا أهله. مش بنقول تنفصلي، بنقول تلاقوا حلول، حد يتكلم معاه.
1: ما هو كل اللي كان بيتدخل بيتكلم بيهدي الدنيا، وهو بيقول تمام وكويس. الاسبوع التاني ترجع لي ملعبتها القديمة. خلاص استسلمت للوضع.
0: طيب وبعدين انت هتعيشي بالشكل ده؟
1: وانا هقول لحضرتك بقى، من حوالي بالظبط 8 شهور قابلت شخص، عايزه اقول لك انا من غير ما اتعامل معاه ومن غير ما اتكلم معاه ومن غير اي حاجه، مجرد ما شفته بس كده حسيت ان هو خطف قلبي. حاجه دخلت جوايا انا مش عارفه جت لي ازاي ومنين وامتى، رغم ان انا ما اعرفوش. شاي القدر ان هو اتكلم واداني رقم تليفونه.
0: شاء القدر يعني؟
1: يعني رجعت قابلته صدفة تاني. فلما قابلته صدفة تاني اتكلمنا عادي، اللي هو لو انت من المنطقة من جنبي من هنا، او انا من عندك من هنا، طب انا عايزك تيجي توصلني كل يوم لشغلي، ايه طب تمام ماشي، طب خدي رقم تليفوني معاك اهو عشان لو كده ايه اتواصل معاك اجي كل يوم اوصلك.
0: يعني ده سواء اوبر مثلا؟
1: مثلا.
0: فبدأ
1: الكلام بينا على الواتساب رسائل عادية. شوية حسيت ان انا كل ما ده بتعلق بيه. شوية ولقيته هو كمان بيعترف لي بالموضوع ده، هو كمان اتعلق بيه. هو حتى لما شافني اعجب بيه، بس كان لما شافني كان طول الوقت بيشوفني مع بنتي لوحدنا، فكان مفكرني اصلا من فضله. انا قلت له انا وضعي 1 2 3 4 5 انا حكيت له كل حاجة. كل حاجة. طبعا كل يوم عن يوم، كل يوم معايا، كل يوم بشوفه، كل يوم بنتكلم. شفت فيه اسامة كل حاجة، النية والطيبة والاهتمام والاحتواء.
0: الشخص ده متجوز؟
1: لا مش متجوز.
0: طب والعلاقة اتطورت لحد ايه؟
1: يعني لحد ايه؟
0: يعني العلاقة بينكم اتطورت لحد ايه؟ بس مكالمات وبياخدك يوصلك كل يوم، ولا العلاقة يعني حصل فيها حاجة؟ حصل فيها حاجة. والحاجة دي مستمرة؟
1: لأ.
0: يعني حصلت مرة وخلاص؟
1: مرتين.
0: مرتين. الكلام ده بقى له قد ايه؟
1: اللي هو ايه بقى؟
0: ان العلاقة دي بدأت تتطور؟
1: بدأت تتطور بالظبط من 4 شهور.
0: من 4 شهور.
1: يعني احنا قعدنا 4 شهور اشوفه كل يوم بنتكلم، اعترف لي بحبه، انا اعترفت له بحبي، حكيت له كل حاجه عن حياتي، هو حكى لي كل حاجه عن حياته، وفضلنا 4 شهور ده العلاقه بينا كده وبس. بعد كده طورت الدنيا شويه، حصل اللي حصل، انا حسيت بتأنيب ضمير رهيب. هو برضه نفس القصه، بيتكلم معايا قلت له انا مش مبسوطه ومش مرتاحه اللي حصل. قال لي ولا انا كمان، نفس اللي عندك هو عندي، وانا مش حابب كده، انا حابك في الحلال وحابب ان كل حاجه تحصل ما بيننا تبقى حلال وصح وما نتحاسبش عليها قدام ربنا.
0: حلو
1: قوي. انت والله عايزك في الحلال.
0: والحلال ده ازاي؟ الحلال ده معناها انك تطلقي؟
1: اكيد.
0: ورجعته تاني، عملته العلاقه تاني
1: بعديها شهرين.
0: ورجع برضو نفس الاحساس بالذنب والندم، وقال لك انا عايزك في الحلال.
1: وانا كمان انا برضو ببقى مش مبسوطه، بس خلاص من اخر مره دي اتفقنا ان احنا الموضوع ده فعلا مش هيتكرر تاني، وان تطلقي النهارده قبل بكره وانا جاهز.
0: بصي الكلام حلو، انما في حاله الطلاق انت ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل، لان ممكن يقول لك اهلي ممنعين، امي مش عايزه، واقفين في
1: سكه. عرفني على اهله. وقعدت مع مامته مرة واثنين وثلاثة.
0: مش قاعدة على فكرة.
1: هي دلوقتي اللي بتساعدني، تقول لي يا بنتي انت الغدة اللي انت فيه ده مفيش واحدة تقبله. تعيشي مع حد اصلا، سيبك من ان انت عايزة تاخدي ابني، بس انا بكلمك انت لشخصك، انت كشخص ما ينفعش تقبل الوضع زي ده. قلت لها انا مش عارفة اخد خطوة الطلاق، اتكلمت فيها كتير بس محدش كان بيساعدني. لا لازم تقفي ولازم يبقى عندك شخصية ولازم تقرري. الوضع اللي انت فيه ده ما يرضيش حد، انت بتدفين عمرك.
0: طيب انت اتكلمتي مع اهلك قلت لهم انا مش مستريحه معاه ومش عارفه اتصرف اعمل ايه؟
1: كتير قلت كتير.
0: وقالوا لك ايه؟
1: معلش نحاول عشان خاطر العيله وما نهتمش البيت.
0: طيب حاولنا ومفيش فايده، وهو قاعد لوحده في اوضه وانا قاعده في اوضه والحياه مش مظبوطه. يعني نتكلم تاني.
1: اتكلمت كتير.
0: ومفيش فايده.
1: مفيش فايده.
0: يعني انت عارفه
1: كل اللي بيخش بيصلح.
0: انت عارفه ان
1: دلوقتي
0: ان مفيش امل انك تطلقي.
1: الامل في ربنا كبير، انا عندي امل في ربنا كبير.
0: طيب ما هو كبير.
1: مشكلتي دلوقتي انا مش عارفه، انا عندي تشتت طول الوقت، مش عارفه اللي انا بعمله ده اكمل فيه ولا ما اكملش، واستقر واسكت عشان خاطر بنتي، ما هديش البيت واحرم بنتي من ابوها، وادفن نفسي وادفن حياتي. حاولت ابعد عن الشخص اللي حبيته ده اكتر من مره.
0: طيب.
1: مره واثنين وثلاثه واربعه.
0: احنا بنتكلم النهارده
1: من الاول.
0: بنتكلم النهارده عن الخوف من المجهول. اللي انت بتتكلمي فيه ده انت عندك قناعه انه مش مجهول، وانك اول ما تطلقي الراجل ده هيتجوزك وعرفني باهله وامه وابوه والدنيا وكل حاجه تمام.
1: طيب.
0: ولكن تعالي نتكلم بامانه كده. لا ده مجهول وفي رعب، لان ممكن يحصل اي حاجه بعد ما تطلقي يقول لك لا اسف جدا انا مش هقدر، حصل ظرف، حصل حاجه، مش هقدر ارتبط بيكي، الدنيا هتبقى عامله كده. فما تعتمديش اعتماد كلي على الكلام الحلو اللي انت سمعتيه دي، اول حاجه. حلو. تاني حاجه، انت قلتي مفيش حاجه بعيده عن ربنا، مش كده؟
1: اكيد.
0: حلو قوي. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، وربنا بيوفق البني آدم ويختار له الصالح في حالة إن البني آدم بيبقى ماشي صالح، إنما ما بيبقاش ماشي غلط وأقول له يا رب مكمل لي الغلط، تعالي نتكلم بالعقل.
1: أنا غصب عني حبيته.
0: حلو حبيتيه، بس اللي حصل بينكم ما كانش المفروض يحصل.
1: أكيد.
0: واللي حصل ده غلط، واللي حصل ده عند ربنا مش حلو. أنا لما بكون عشمان في ربنا وأقول له يا رب وقف معايا، انصفني، اكرمني، ساعدني، اعديني من الأزمة دي على خير، ما روحش أعمل الغلط وأرجع أقول له يا رب اكرمني، لأن ربنا برضو بيبقى شايف البني آدم وشايف تصرفاته وبيحس إن البني آدم ده فعلا بيتألم وطالب رحمة ربنا، فربنا ما بيبخلش عليه برحمته. إنما لما أكون أنا بعمل عمليات تعويضية تخصني أنا عشان أعيش مبسوط، والعمليات التعويضية دي فيها يعني حاجة بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أنا أطلب منه يكرمني إزاي؟
1: برضه أنا مش راضي عن ده.
0: حلو قوي. طالما أنت مش راضي عن ده وعارفة أنك بتعملي حاجة غلط، يبقى مبدئيا على عيني وعلى راسي أنك حبيتي البني آدم يا ستي، مشاعرك راحت له، جوزك وحش جدا وبيعاملك بجفاف جدا وخلاكي وضعفتي والشيطان لعب في دماغك ورحتي عرفتي واحد تاني. علشان نحل مشكلة ما ينفعش اركب عليها مشكلة، انت فاهماني؟ يعني انا عندي مشكلة دلوقتي عايز احلها، ما روحش او مغرق نفسي في مشكلة تانية، فبدل ما يبقى عندي مشكلة واحدة يبقى عندي اتنين. انت كده غرقتي نفسك في مشكلة تانية، ومشكلة مش عارفة راسك ورجليك منها، على ومش عارفة تحلي الاولانية علشان تبتدي تحلي التانية، صح؟ يبقى انا ابعد عن المشكلة التانية دي خالص، ابقى اتعوج، اتوجع، اعيط، افرفر في الارض، اقلطم على وشي، اي حاجة.
1: حاولت كتير، حاولت كذا مرة،
0: ما فيش حل تاني. حاولتي ما حاولتيش، فشلتي نجحتي، مفيش حل تاني. انا بقولها لك من الاخر، الحل الوحيد انك تبعدي عن الانسان ده خالص وتقعدي تفكري في مشكلتك هتحليها ازاي. عرفتي تحليها معاه وتعادل اهلا وسهلا، ما عرفتيش تحليها وما تعادلش يبقى اطلبي الطلاق، ولما تبقي تتطلقي ابقي فكري في اي قصة تانية. انما لما تخش في علاقة وانت متجوزة ولسه ما اتطلقتيش، يبقى انت حطيتي عن مشكلة مشكلة، ويبقى انت كمان اضفتي لنفسك ذنب مش مفروض تاخديه، واغضبتي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن تتقفش قصتك دي ورصيد الستر يخلص وتتفضحي وتبقى فضيحة بجلاجل، وجوزك يطلقك لانك مفضوحة، وبنتك تشيل عارك طول العمر. يبقى انا مش علشان اهوائي وعلشان انا وقعت في حبال الغرام الدايبة، وان انا وقعت في واحد قال لي كلمتين حلوين وطبطب على جراحي وهو خلافه، اروح اغلط معاه ومارس معاه العلاقة بطريقة ما ترضيش ربنا ولا ترضي اي بني ادم، ولوس اسمي وسمعتي ولوس يعني رصيدي عند ربنا بوظه، وفي النهاية ارجع اقول انا مش عارفة الحل. لا، انت روحتي دورتي على حلول تعويضية غلط وقعتي فيها في الرزيلة، وده غلط ليكي ولسمعتك والاسمك ولابوكي ولامك والجوزك والبنتك والدنيا كلها، وانت نفسك من جواكي قلتي ان انا ضميري وجعني وحسيت ان عملت حاجة غلط. طيب ضميرك ده ما قالكيش كفاية بقى نقف ستوب؟ يبقى نقف ستوب ونبعد خالص عن الراجل ده، قولي له اديني بقى بريك كده، اجازة 6 أشهر اظبط فيهم اموري، يا عرفت اتطلق وارجع لك ونشوف حل، يا ما عرفتش اتطلق اوكي وما رجعت لكش ويبقى الموضوع انتهى، وتحاولي تحلي مشاكلك مع جوزك، ادفع عفرتي، تشقلبي، تخنقي، اعملي اي حاجة، بس ما تروحيش تمارسي علاقة خارج الاطار الشرعي، خارج اطار الجواز مع حد تاني وانت ست متجوزة. علشان كده حضرتك مع الوقت ستحملي لقب لا يجوز انك تحمليه.

0: من يخشى المجهول قد يقضي عمره أسيرا لما يعرفه. الخايف من المجهول فعلا هيعيش طول عمره محبوس ومسجون وأسير على رأي المثل اللي بيقولك اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. طب ما هو ممكن اللي ما تعرفوش يطلع فيه خير. هي دي القصة. يعني رسالة بتقول: أنا كنت متجوز لمدة 10 سنين، وبعد العشرة الطويلة حصل انفصال، رغم إن كان بيننا خلافات إلا إن كان في حب ومودة وعشرة حقيقية. هي كانت بتحبني جدا وأنا كمان كنت متعلق بيها. المشكلة الأساسية كانت ضعف شخصيتها أمام أهلها، وكانت أحيانا تحت ضغطهم أو أي خلاف بينهم وبينها كان ممكن يخليها تسيب البيت وتمشي، وده أثر على حياتنا جدا رغم إن فيها مميزات كتير جدا. بعد الانفصال بسنتين تقريبا حصل تواصل بيننا، وهي اللي طلبت الرجوع وانا وافقت، ولكن اختلفنا على طريقة الرجوع لان اهلها طلبوا قائمة منقولات القايمة. يعني رغم اننا في زواجنا الاول ما كانش فيه قايمة، انا اعتبرت ان الطلب ده بعد 10 سنين عشرة وحب فيه نوع من عدم الثقة، وده كان سبب ان الرجوع ما تمش. بعدها هي تزوجت، وأنا فهمت إنها كانت بتحاول تهرب من الوحدة والضغط اللي كانت عايشاه، ولكن المفاجأة إنها بعد زواجها بفترة لقيتها فاتحة البلوك عني وبتشوف رسائلي والستوري. أنا مش عارف أفسر ده إزاي، ومش عارف أصلا هل المفروض أحاول أتكلم معاها ولا أسيب الموضوع تماما، خصوصا إنها أصبحت متزوجة. يا أسامة، أنا مش بسأل هل هي لسه بتحبني ولا لأ، أنا عايز أعرف إيه التصرف الصح من ناحيتي، وهل فتحها للبلوك ومتابعتها ليا معناها ان في باب للكلام، ولا ممكن يكون مجرد فضول او حنين للماضي؟ انا لفت نظري في رسالتك بعض الحاجات. اول حاجة كانت بتحبني جدا، اما من ناحيتك انت بتقول وانا كمان كنت متعلق بيها، ما قلتش ان انا كنت بحبها. المشكلة التانية ان هما لما قررتوا ترجعوا أهلها طلبوا منك قايمة. لو كانت غالية عليك كان ممكن ببساطة مطلقة تكتب القايمة يا سيدي، مش قضية، طالما انت عارف انك مش هتطلقها تاني، دي هتبقى مراتك طول العمر وفي حب وعشرة ما بينكم. يعني كان ببساطة كنت كتبت القايمة. اوكي، ما برضو انا مش عارف هم حسبوا الحسبة ازاي، ممكن يكونوا خافوا لان البنت انت طلقتها قبل كده ما تفضلش رايحة جاية. تالت حاجة، بعد ما عرفت انها اتجوزت، انت بتقول انها اتجوزت وانت فهمت انها كانت بتحاول تهرب من الوحدة، ده مش مبرر انها تهرب من الوحدة فتروح تتجوز، او ممكن يكون اهلها ضغطوا عليها. كون بقى انها فتحت البلوك يعني بتحاول تشوفك، عندها حنين للماضي، عندها فضول، لسه بتحبك، ده موضوع يخصها هي، موضوع ما يخصكش انت. النهاردة انت لو حاولت ترجع لها تاني او تحاولت تتكلمها تاني، انت هتأثر على حياتها اللي هي بتحاول ترتبها بالسلب. فممكن تحصل خلافات، يحصل مشاكل مع جوزها، تتطلق. وهل لو اتطلقت انت هترجع تاخدها تاني، وهتقبل تكتب قايمة، وهتقبلها بعد ما راحت اتجوزت حد تاني؟ لو الموضوع انتهى وكل واحد فيكم راح لحاله، يبقى لازم انتوا الاتنين تقفلوا الموضوع تماما وتبتدي تدور على حياتك، لان حياتك كانت قدامك وانت اللي هديتها. يبقى ما ينفعش ارجع اخبط على باب او ارجع اقعد اتفرج من شباك على حياة كانت بتاعتي وما بقتش بتاعتي. رأيي في ان العلاقات السطحية بقت هي الاختيار الاريح، خصوصا في الزمن اللي بنعيشه دلوقتي. طول ما انت عامل مسافة بينك وبين الناس وما بتتعشمش في حد ولا تبالغ في تقدير حد او بتديله اكبر من حجمه، هتلاقي نفسك مرتاح اكتر، وهتعرف تحافظ على راحة بالك وهدوءك بعيدا عن الحوارات الكتير اللي بقت موجودة في اغلب العلاقات حوالينا. منا وليد. منا، بس ما ينفعش اعيش حياتي كلها علاقات سطحية. صباح الخير يا ملك الحب، يا ريت تقول لي إيمان مراتي مهما حصل بينا أنا لسه بحبها من قلبي، ومش قادر أتخيل حياتي من غيرها. المشاكل ممكن تبعدنا وممكن تخلينا نزعل من بعض، ولكن مش معنى كده إن كل الحب اللي بينا اختفى. احنا مش مجرد اتنين اتقابلوا وفرقوا، احنا بينا عمر وذكريات، وبينا عمر ابننا اللي كان حلم من احلامنا. انا نفسي نسيب وجع اللي فات ورا ظهرنا ونبدأ من جديد، مش زي الاول، احسن من الاول. من محمد عبده. والله يا مدام ايمان، يا زوجة الاستاذ محمد عبده، الراجل باقي عليكي، وباقي على العشرة، وباقي على العمر، وباقي على الحب، وباقي على حياتك وحياته وحيات ابنكو. يعني ما نخليش الشيطان يخش يدمر حياتنا، وبيبقى فيه في ايدينا فرصة ان احنا نبقى احسن. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية. لما قالوا خاف من عدوك مرة ومن حبيبك ألف، ما كانوش بيكذبوا أبدا. أكتر ناس زعلوني على نفسي وغدروا بيا هم أكتر ناس كنت مأمن لهم، وبقول دول غير أي حد. اللي نحافظ عليهم بكل الطرق بيكونوا أهون ناس عندهم خسارتنا. وليه بعض الناس لما تطمن لمكانتها في قلبك تتغير، وكأن الحب والوفاء بقوا سبب يستهان بيهم. أحب مسيح على حبايب قلبي كنزي وحور ولوجي ويوسف وآية، حسام من حلوان. والله حسام ما عنديش رد بالأمانة. يعني علاقتك بالناس اللي مش شبهك فاشلة مهما حاولت تحافظ عليها. من هاجر محمود. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟
1: مش لازم.
0: طيب كم سنة؟
1: 33.
0: افندم؟
1: 33.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة.
0: متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا جواز تقليدي.
0: بقالك قد ايه متجوزة؟
1: بقالي 16.
0: عندك اولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم لك. طيب بقالك 16 سنة متجوزة، وكان الجواز في البداية جواز تقليدي. في خلال ال 16 سنة ده ما حصلش مشاعر، ما حصلش اهتمام، ما حصلش حب؟
1: لا يعني عادي.
0: عادي 16 سنة ما عرفتوش تقربوا من بعض؟
1: عادي يعني مش عارف، يعني انا المشكلة
0: اني كنت اعرف واحد. انا مش سامع حضرتك كويس.
1: المشكلة اني انا كنت اعرف واحد
0: قبل الجواز؟ اها.
1: بس يعني كنت على علاقة بيه.
0: انا برضو مش سامع حضرتك، صوتك بعيد.
1: كنت على علاقة بيه بكلمه وكده.
0: اها.
1: بس يعني هو العلاقة مش على طول يعني. يعني مش بكلمه على طول، بس لا يمكن شهر شهرين وكده ويرجع يكلمني تاني.
0: ده الكلام ده قبل الجواز؟
1: لا بعد.
0: يعني انت كنت تعرفيه من قبل الجواز، وبعد كده الكلام ده بقى كمان استمر بعد الجواز؟
1: ايوه. بس يعني بس يا سيدي سامع، انا مش هو اللي عمي انا بعمله ده. وعارفه ان انا بعمل حاجه غلط من جوايا، عارفه ان انا بادئ من جوايا. لان بادئ بحب المثال.
0: جوزك بيحبك؟
1: اه.
0: وانت لسه بتكلمي نفس الشخص؟
1: اه انا بعدت عنه. انا ببعد عنه كتير يعني، وابقى مش عايزه اكلمه واعمل بلوك وكده وقت واعمل حظر الكلام ده لكل اللي هو يعرفه. بس وبعد كده هو بيرجع يكلمني.
0: انت بقالك 16 سنة في المعجنة دي؟
1: اه.
0: 16 سنة بتكلمي الراجل ده وتبعدي عنه ويرجع لك تاني وكده؟
1: اه. انا حاطه مشاكل بيني وبين جوزي كتير يعني، بنتخانق انا وجوزي كتير يعني كده.
0: جوزك حس باي حاجه؟
1: لا. اخر مره فتره شهرين انا جوزي ومشيت فيها زعلان.
0: اتخانقتي انت وجوزك ليه؟
1: خناقه عادي.
0: وده خليكي تمشي من البيت؟
1: اه. مد ايده عليا وضربني وكده وامشي.
0: ما هو اللي يخليه يمد ايده عليكي

0: بس بروح عند أهلي وكده وأقعد شهرين ثلاثة وأرجع تاني. بس من فترة من شهرين كده اتكلمت معاه تمام، فمد إيده عليا فرحت عند أهلي يعني. بس أنا كان خلاص بالشخص التاني دي كان ما كنتش بكلمه. بعد كده هو عارف يعني انا زعلانة وكده،
1: لا ارجوك لو سمحتي وضحي لي صوتك انا مش سامع حاجه.
0: لقيته بيرن عليا من ارقام غريبه. بس فكلمته فقلت له بص يعني انا حياتي دي انا مش عايز اظلم البني ادم ده وكده وخايفه على اولادي والكلام ده، انت لو عايزني وكده قول لي عشان انا لو عملت كده انا هخسر ولادي.
1: هو متجوز الشخص ده؟
0: متجوز معاه 4 اولاد.
1: وبقالكوا 16 سنه مع بعض. حصل بينكوا علاقه؟ على مدار 16 سنه حصلت كم مره؟ ولا كل ولا كتير يعني؟
0: لا لا مش يعني في اول الجواز، لا
1: في اول الجواز لا.
0: حصل
1: في اول الجواز حصلت علاقة بينك وبينه، يعني بقالكوا قد ايه ما حصلش بينكوا ببعض علاقة؟
0: كتير يعني
1: 11 سنة. يعني بس اول 6 سنين في الجواز كان بتحصل العلاقة. وما حصلتش خالص في خلال الستاشر.
0: لا. لا. لا.
1: وبعد كده قالك ايه؟
0: بس فردوا عليا بس يعني انا انت عايز اخلص الموضوع خلصيه وكده، بس ما تطلبيش مني ان انا اقول لك اعملي كده.
1: يعني عشان لو انت خلصت الموضوع يبقى ده اختيارك انت مش بضغط منه، ولا هو اللي قال لك عشان لما يجي يملص منك هيقول لك انا ما قلتلكيش اتطلقي، انت اللي كنت عايزاه تتطلقي.
0: ما اعرفش يعني هو كان
1: بيقول لي كده. واضحة جدا، مش محتاجة تعرفي او ما تعرفيش، ما الامور واضحة. طب كملي وبعدين.
0: بس طب انا برضو عايز اعرفك ان انا لو عملت كده هخسر حاجات كتير واولهم ولادي ومستقبل ولادي والكلام ده. لا انا ما بص يعني مش هقول حاجة، بس انت هتخلصني الموضوع بينك وكده وبعد كده ونتكلم في الموضوع ده. ماشي مش هتخلصني براحتك، ده حاجه ترجع لي انت تشوف المشكله بتاعتك الاول، يعني شوف انت متخانقه ليه والكلام ده. بس ومن ساعتها يعني قفلت يعني ما كلمتهوش وفي بس. وبعد كده رجعت لبيتي يعني الناس اتدخلت وكده ورجعت. فبعد كده رجع يكلمني تاني وانا بحاول ان انا ما اكلمهوش تاني وكده واقفل معاه ولا ما اتكلمش تاني والكلام ده. وبرضه يرجع يكلمني تاني بارقام غريبه كتير. بس يعني انا مش عارفه اعمل ايه. بس انا على مدار الكام سنه دي قدامها لما كنت بزعل مع جوزي وكده كنت اقول له يعني اطلق وكده، ما كانش هو يقول لي اطلق يعني ما يقول لي لا انا مش عايزه يعني انت هتخلص الموضوع بيني وبين نفسك. لكن انا ما مش ما تطلبيش مني ان انا اقول لك.
1: انت ما خدتيش بقى ما حاولتيش تفهمي هو بيعمل كده ليه؟
0: هو يقول لي لا انا لو عملت كده وقلت لك انا والله مش هنتهنى ببعض ومش عارفه ايه الكلام ده.
1: يعني ايه مش هنتهنى ببعض؟ يعني مش هنتجوز؟
0: لا انا هموت، لا انا افرض انا مت، يقول لي كده افرض انا مت. يقول لي بس
1: افرض انا مت وانت كنت اتطلقتي وانا ما قدرتش اعمل لك اي حاجه.
0: بس
1: ايه؟
0: هذه المشكله.
1: انا عايز اعرف انت عايزه توصلي لايه؟
0: يعني انا مش عارفه

0: أعمل إيه؟ يعني أنا مش عارفة أعمل إيه.
1: طيب تعالي
0: يعني أنا عايزة أبعد عن الشخص ده، بس يعني
1: ما فيش حاجة اسمها عايز أبعد ومش قادر أبعد. في حاجة، تعالي نتكلم بس بالعقل كده، باللوجيك. يعني النهاردة انت ست متجوزة بقالك 16 سنة، باعترافك الشخصي ان جوزك بيحبك، جوزك بيضربك وبيقل أدبه وبيصور وبيتضايق وهو خلافه، انت مش عارفة ليه، لانه مش حاسس منك انك بتحبيه. مهما كان المشاكل، ما المشاكل ما بين اي اتنين بيحبوا بعض ليها حلول، ده بيقرب ودي بتتنازل وده بيقرب وهكذا. انما لما الراجل على فكره بيشعر جدا ان مراته دي عايشه معاه على مضض، ولا عايشه معاه وخلاص، ولا عايشه والسلام، ولا مراته دي بتحبه وبتدوب فيه. لان الست اللي بتحب جوزها بتلاقي التعامل بتاعها مع جوزها مختلف. اللقمه بتتعمل في البيت بحب، الاكله بتتقدم له بحب، القعده معاه فيها حب، الخدمه فيها حب، الطبطبه والسعاده والحنيه والغطا بحب. انما لما يلاقي مراته دي اهي عايشه والسلام، اكل ما انا بعمل لك اكلك، غسيلك ما انا بغسل لك غسيلك، عيالك ما انا بربي لك عيالك، طيب ما حضرتك انا ممكن اجيب شغاله تعمل كل اللي انت بتعمليه ده، اديها فلوس اوكي تعمل كل اللي انا، وانا مش ملتزم تجاهها باي حاجه. يعني ايه لازمتك بقى ان مراتي قاعده على ذمتي كاتمه على نفسي، لا عارفه اتجوز تاني ولا عارفه اعمل ولا عارفه اروح اوكي، ومش مدياني ريق ولا مدياني وش ولا مدياني اي حاجه، وانا عمال اديها في حب ومشاعر وحنيه ولطافه ولذاذه ومفيش رد فعل. فطبعا يتضايق ويتنرفز، ولما تحصل مشكله يبقى مش طايقك لانك ما اديتيش حب. انت متخيله انك بتعملي كل اللي عليكي وهو خلاص كده ملوش حاجه؟ لا ليه يا فندم، انت ممكن تكوني لا بتعرفي تطبخي ولا بتعرفي تغسلي ولا بتعرفي تنظفي البيت، شوفي بقى لدرجه ايه. ولكن بتديله جرعات حب قويه جدا، يتنازل عن كل الحاجات دي. واكم من زوجات ما بتعرفش تطبخ وتسلق بيضه، فهماني؟ بس هي حنينه مع جوزها وبتحبه فهو بيعدي الامور دي. انما بقى تعملي كل حاجه وتبقي اروع طباخه في الدنيا وتبقي احسن واحده منظمه للبيت في الدنيا وتبقي مربيه فاضله لاولادك وتبقي كل ده وما بتحبيهوش، هيشعر ان مفيش حب، فبالتالي هيبقى مش طايقك. هو على ايه يعني انا عمال احب فيها واديها في مشاعر واصرف عليها واهنيها وادلعها وافتح البيت وفي الاخر اتعامل معامله كده زي ما اكون ايه يعني، يلا امشي دلوقتي من قدامي، ايه القرف ده؟ ما هو ما ينفعش. فبالتالي ده كان رد فعله معاكي. من الحاجات الاساسيه اللي خلتك ما تحبيش جوزك من بدايه الجواز انك داخله الجوازه بواحد، انت داخله الجوازه جرى معاكي راجل اول 6 سنين في جوازكو، وراجل بيقول لك كلام حلو ويدلعك، هو متجوز وعايش مستمتع، وانت بالنسبه له واحده ست عارفها هي الحته الطريه اللي بتدلعه بره اطار الجواز، وعلاقات غير شرعيه نعمل، ودلع نعمل، وتليفونات نعمل، وهوبا نعمل وبتاع. فلما طبعا ده بيخلص مصلحته ويروح بيتهم وانت ترجعي بيتكم تلاقي جوزك في وشك تقوم مديهم له في وشه. يعني الراجل عامل كل اللي عليه، فاتح البيت وبيحبك ومخلف منك وكل ده، جزاته قدام كل ده انك من اول يوم، من قبل اول يوم كمان، داخله الجوازه وانت بتخونيه، وعارفه راجل وبتعملي معاه علاقات 6 سنين عايشه في البدايه كده، يبقى ايه ده؟ وجايه النهارده اخر 10 سنين ولا 11 سنه ما عملتش معاه علاقه، بس هو لسه معايا، نبعد ونقرب ونبعد ايوه يا فندم، حضرتك واحده هو شقطها من 16 سنه وخد اللي هو عايزه خلاص، لما بيتكلموا في التليفون بيتسلى معاه شويتين وخلاص. انا عايز اتطلق؟ لا انا ماليش دعوه، ما بقولكيش اتطلقي، لا انا ماليش، ما تحطنيش ما تزنقنيش في الركنه دي، لا لا ما تحمليش ذنبك، عايز اتطلقي اتطلقي. بين انت بالنسبه له ايه؟ انت بالنسبه له حاجه ملهاش قيمة، والراجل اللي أنيكي ومدلعك وجايب لك عيال وجايبة منه عيال وأكلك ومشربك وعامل لك كل حاجة، مش بحبه. على ايه حضرتك؟ اديني امارة اقول لك انا على ايه. لانك داخله الجوازه براجل في ايدك. هتقولي لي اعمل ايه؟ مش قادر اسيبه. مش قادر اسيبيه ليه؟ هو كان وعدك بالجواز؟ هو كان الراجل اللي مهنيكي في حياتك؟ ولا انت اللي هناكي كلمتين حلوين سمعتيهم في ودنك وعلاقة غير شرعية عملتيها معاه؟ انتوا ليه بتسيئوا تقييم حياتكو ودنيتكو؟ يعني انا حياتي ماشية صح وربنا سبحانه وتعالى كتب لي الصح، ليه اسيء تقييم الصح واجري على الغلط؟ ايه عشقنا المبالغ فيه في ان احنا نمشي غلط؟ وارجع اقول مش عارف. لا هقولك، انت فتحتي دراعاتك وقلبك وعقلك وكل حاجة للشيطان، قلتي له يا حبيبي انا ملكك، ملك ايديك، فعشتي مع الشيطان 16 سنة وناسي خالص ان في ربنا سبحانه وتعالى شايفك من فوق بكل العك اللي بتعكيه. يا بنت الناس انا مش بلومك ومش من حقي الومك، اوكي، ويعني ولا ادينك باي شكل من الاشكال، لان احنا كلنا خطائين على وجه الارض. انا بقولك فوقي لنفسك قبل فوات الاوان، لان يعني بوسي ايدك وش وظهر انك بقالك 16 سنة ولسه رصيد الستر مخلصش. الحقي نفسك وردي نفسك وقلبك لجوزك الراجل ابو عيالك اللي العيال اللي في البيت عندك دول من لحمك ودمك ولحمه ودمه، واتقي ربنا في الراجل اللي انت متجوزاه.

0: ليست كل خطوة إلى المجهول طهورا، بعضها بداية لحياة لم نجرؤ يوما على تخيلها. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المجهول. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أنا بحب حضرتك جدا وبعتبرك زي والدي وبتابع كل حلقة من حلقاتك، وعندك حق لما قلت الواحد بيبقى خايف يواجه المجهول لما بيحب والحب ده من طرف واحد ويبقى مش عارف يعبر عنه. محمد العابد، يا محمد لو مفيش موانع انك تعبر عن الحب بنقول لمح، لقيت رد فعل إيجابي قرب شوية، لقيت الباب مفتوح خش اتكلم. انما هتفضل طول عمرك متكتف وقاعد منتظر مفيش حد هيساعدك، هي مش هتيجي تقولك انت ايه شكلك معجب بيا، فلازم تاخد خطوة. صباح الخير عليك يا بروفيسور الحب. اكبر خطأ ترتكبه في حق نفسك هو انك تكون كتاب مفتوح لمن لا يعرف القراءة. سامح ناصر، والله يا سامح اكبر خطأ ترتكبه في حق نفسك انك تكون كتاب مفتوح لحد يجيد القراءة ويجيد تفسير ما بين السطور. يعني دي ازمة فعلا. في المجهول ليس دائما مرادفا للخطر، المجهول ليس دائما مرادفا للخطر، بل هو المساحة الوحيدة التي يمكن ان تنبت فيها الفرص الجديدة والتجارب التي تغير مجرى حياتنا. من دودي هشام، لا تصحح لأحد سوء ظنك ظنه بك، فهو يريد أن يراك سيء حتى إن جئته بألف برهان. ظهرت النسيان. لأمي، هي ليست كأي أحد، عظيمة بداخلي، لها 5 مقامات: حبيبتي ثم صديقتي ثم أختي ثم توأم روحي ثم وطني ثم الحياة. كل الحب لأمي لأنها أكثر إنسانة تستحق الحب. من ديدي إبراهيم. مؤخرا اكتشفت ان الصمت وعدم الرد مهارة وفن، ومش معناه خوف او ضعف او انك مش عارف ترد. اوقات السكوت بيبقى اقوى من اي رد. مش لازم كل النقاش تكسبه او تثبت انك صح، خصوصا ان مش كل شخص عنده استعداد يفهم او يراجع افكاره. ساعات افضل رد انك تسكت وتحافظ على طاقتك. من منا وليد. بص يا منا، ساعات الرد احنا لازم نرد، ولكن حتى الرد اللي بالصمت ممكن يكون بتعبير على الوش، مبين للطرف التاني اللي قدامك انت شايفاه ازاي او شايف الكلام ده رايح فين. النهاردة ذكرى وفاة ماما، ربنا يرحمكم ويغفر لك يا نور عيني، وحشتيني قوي يا ماما. كنت دايما اقول يوم 6 اكتوبر احتفل الجميع بعودة الوطن، ولكن يعني في هذا اليوم فقدت وطني الحنون امي. عايز اقول لخطيبي مصطفى بيحبني قوي، ودايما نتذكر كلامك لما كنت حاسة ان اول مرة احب حد واني اوافق على العريس. عارفة يا ماما هو شبه بابا في حاجات كتير، حنين عليا وبيحبني قوي. ربنا يجمعنا وتبقى قصتنا زي قصتك انت وبابا، الحب والمودة وكل جميل. من مروة أحمد. ربنا يعزي قلبك يا مروة ويصبرك والبقاء لله. مساء الخير يا أسامة، عايز أقول لجوزي حبيبي ربنا يخليك ليا، قول له بحبك قوي، أم تمارة وغزال. والله ربنا يسعدكو ويملى بيتكو خير. عندي قصة كده، رسالة بتقول: مساء الخير يا أستاذ أسامة، أنا مامتي الفترة الجاية هتتجوز وهتكتب كتابها. المهم ان مامتي عاملة كاتب كتاب صغير علشان يبقى فيه اخواتها واحنا وكده. مش عارفة اعمل ايه، شعوري متلخبط، اني فرحانة لامي جزء ومتوترة ومش عارفة هقول ايه جزء. خايفة شوية بس سعيدة ان امي هتاخد فرصة تاني، ده غير ان اختي الصغيرة برضو عارفة ان الوضع مأثر عليها، بحاول احتويها. بس مش عارفة يا أستاذ أسامة، شعوري متلخبط قوي، أنا مش بحب اللي ماما هتتجوزه قوي ومش بقبله كده. لوهلة قلت ما روحش. بعدين قلت لا، لازم اروح واكون جنب امي في يوم زي ده علشان ما يبانش اني مش موافقة او احط امي في موقف محرج، وبرضو والدي من ناحية انا عارفة انه هيزعل قوي، هو عارف مش بيبين بس هو متضايق اكيد مش عارفة اعمل ايه. طب بص يا ستي، انا ما اعرفش والدك والدتك انفصلوا ليه، ممكن تكون والدتك كانت تعبانه مش مستريحه، كان في مشاكل، ما كانش بتحبه، ما كانش بيحبها، كان بيقول لها كلام مش لذيذ، هو زعلان وهي زعلانه، هي فرحانه وهو فرحان، دي مشاكلهم هم مع بعض. الكبار ما يعملوهاش ويقعوا فيها الصغار. انت امك هتتجوز وانفصلت عن ابوكي وطردوا بالانفصال، خلاص اتطلقوا، شرعا من حقها تتجوز، وبعد ما اتفصلت خلاص هتتجوز، انت لازم تكوني موجوده مع امك في الفرح، راضيه او غير راضيه انت موجوده، امك كبيره مش صغيره، ده اختيارها وهي تتحمله، وتحتوي اختك وتاخديها في حضنك وتحسسيها ان ماما حتى لو اتشغلت عنك انا ماما التانيه بتاعتك ما تقلقيش، ولو والدك لامك في يوم من الايام انك رحتي فرح امك قولي له يا بابا طب انا كنت متخيل ان انا اعمل ايه، يعني انا كان ممكن ما اروحش فرح امي لو ما كنتش انت طلقتها، يعني ما تلومنيش ان رحت فرح امي، لا لوم نفسك انك طلقتها، ما هو انتوا اللي حطتونا في الوضع ده، فيعني ما تحطيش الموضوع في دماغك بالشكل المزعج ده قوي. صباح الفل يا اسامه، رجائي مخلوف، صباح الفل يا رجائي. مساء الخير يا استاذ اسامه، ممكن اعمل اهداء لمرات اخويا حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وانتي معايا يا غاليه من جرحوك يا قلبي. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: اسامه، ازيك؟
0: ازيك، عامله ايه؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: طيب جميل، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ايه.
0: ايه كم سنه ايه؟
1: 32 سنه.
0: مرتبطه يا ايه؟
1: كنت
0: مرتبطه. كان خطوبه ولا جواز ولا ايه؟
1: كنت مرتبطة بشخص 6 سنين.
0: اه.
1: وكنت كل ما نيجي نتخطب من 2021 يحصل العبكة، يحصل إشارة بتقول لأ، وأنا كنت بفضل مصممة مصممة على كل حاجة، زي ما تقول بعترض، أصل أكيد اللي حصل لي ده يبقى نتيجة اعتراضي. بعد 6 سنين رجوع وسيبان، إهانة، ضرب كتير قوي.
0: طب الارتباط ده كان ارتباط عاطفي ولا كانت خطوبة ولا جواز ولا ايه؟
1: لا كانت واقفة على معرفة الاهل.
0: وكان فيها ضرب؟
1: كان فيها ضرب بشع.
0: اما لما كان يتجوزك كان يعمل فيك ايه؟
1: وكنت مكملة، كان بيخونك.
0: كان بيخونك كمان.
1: بحاول ابعد عنه وبعدت عنه مره، وجيت اشوف حياتي بهدل لي كل حاجه وبهدل لي دنيتي كلها علشان بس هو افضل ملكه ومسيطر عليا، بعيدني عن الدنيا كلها عشان يفضل مسيطر عليا. من 10 ايام اكتشفت ان هو متجوز بقاله 3 سنين ومع بنت، وانا كل ده كنت مغفله وما اعرفش اي حاجه.
0: فعلا كنت مغفله.
1: كنت مغفله جدا لدرجه ان انا مش عارفه كنت بعدي كل ده ازاي.
0: وما دريتيش اساسا انه راح اتجوز؟
1: ما دريتش خالص.
0: ازاي يا بنت الناس، ده انتوا مع بعض بقالكوا 6 سنين.
1: معرفش امتى.
0: ما حسيتيش راح اتجوز امتى؟
1: كتير قوي حسيت ان في حاجه غلط، كنت بتاكل بكلمتين. مش عارفه ازاي وامتى. انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب.
0: لا انت اصل لحد دلوقتي، انت دلوقتي واخده قفا، سوري في الكلمه، انت واخده قفا مش كده؟
1: قفا كبير قوي.
0: واخده قفا يعني
1: محترم. لا وايه وهو معلم، الصراحة يعني ما سابش أي حاجة وراه خالص، وما كنتش لوحدي، ده كان في كتير قوي. المشكلة بقى هي فين؟
0: هي مين؟
1: 24 ساعة في الشغل، بعد الشغل بتروح النوم عشان نصحى تاني يوم نروح الشغل سوا.
0: هو بيشتغل معاكي؟
1: اه.
0: ومعاكي في الشغل؟ طب وبعد الشغل؟
1: بقاله سنتين.
0: ثانية واحدة بس، بعد الشغل بيعمل ايه؟
1: معايا خارجين قاعدين على كافيه، بنقعد نلعب طاولة، بنهزر، بنضحك، يومنا بينشي، بنشوف صحاب، حاجات كتير قوي.
0: اه بس في ايام بيقول لك انا عندي مشوار لازم
1: يوم
0: اعمله.
1: يوم الجمعة بس.
0: اه
1: ده بقى اليوم العائلة الكريم.
0: وانتي ما تعرفيش طبعا ولا عائلة ولا اي حاجة؟
1: لا ليه، عرفهم كلهم.
0: لا ما تعرفيش ان هو متجوز وده يوم العائلة؟ لا. يروح يقعد مع مراته؟
1: لا بالضبط. عارف الفكرة في ايه؟ ان هي كلمتني السنة اللي فاتت على السوشيال ميديا وسألتها سؤال صريح، طب انتوا اتخطبتوا اتجوزتوا؟ ما ردتش عليا، قالت لي انت فتوها، انت فتوها كبيرة قوي، بس انا مشكلتي مش معاكي، مشكلتي مع حد تاني،
0: مع جوزها.
1: طب انت ليه ما قلتليش؟ طب حاجة بقى اكبر، السنة اللي فاتت كنت بكلم اخته عادي بقول لها انا مش قادرة ابعد عنه وانا مش عارفة اعمل ايه وانا وانا وانا وانا تقول لي هو اصلا ما بيكلمش حد فينا ومخصم ماما ومش عايز يتجوز ومش عايز، هو اصلا بنته كان عندها 3 شهور.
0: اه يعني لما يكون هو عنده ضمير، ما عندوش ضمير، متخيل ان اسرته اللي حواليه دي هتتعامل معاكي بضمير؟
1: ايه البني ادمين دي يا اسامه؟
0: لا مش ايه البني ادمين دي، ايه انتي دي؟
1: ساذجه قوي.
0: 6 سنين عايشه مع واحد، خروجاته وفسح وكافيهات واكل وشرب، وبحبك وبموت في دباديبك، وياكلك علق ويضربك ويمرمطك ويشتمك ويبهدلك، وانتي مش عارفه ان انتي اساسا مركونه على الرف، وانه سابك وراح اتجوز، وما سابكيش، راح اتجوز وخلف وعايش معاكي، وما فيش حد زميلكم في الشغل عارف انه متجوز؟
1: لا خالص، مخبي على الناس كلها، صاحبه الانتيم ما يعرف، صاحبته اللي هي صاحبتي ما تعرف،
0: ما فيش الكلام ده،
1: كلهم اتصدموا.
0: لا لا لا
1: دي حقيقه، دي حقيقه. عارف ليه؟ لان هو اتجوز في سر تام، ما عملش فرح، ما عملش اي حاجه، كده بالكتاب كده في المسجد وشكرا.
0: ليه بقى؟ كان في علاقه بينه وبينها وكان بيصلح غلطته؟
1: ما اعرفش، انا مش عارفه اي حاجه. انا كنت عايشه في وهم، انا كنت مغيبه، انا كنت عايشه في قصه لوحدي.
0: طب ودلوقتي بقى بعد ما فوقتي هتبقي ايه بقى؟ ناويه تعملي ايه في حياتك؟
1: عارف يا اسامه لما تحس ان في حد حولك، يعني هو حولني العشيقه من غير ما اعرف. غير ما
0: كان بتحصل علاقه ما بينكم؟
1: اه.
0: عشان كده هو حافظ على العلاقه.
1: ليه؟
0: علشان ما مستمتع بالعلاقه، بدل ما هو متجوز واحده، متجوز واحده ومصاحب واحده، وليه لا؟ طالما هو انسان ضميره يسمح له بكده، هو شايف ان تمام قوي، ميت فل كده، الحياه جميله.
1: ما كنتش من ضمن اختياراته. مع انت من اول اختياراتي،
0: بس
1: عمره ما اختارني.
0: ممكن تكوني من ضمن عشيقاته.
1: دمرني، دمر حياتي، وضيع طاقتي ومستقبلي وضيع كل حاجه، حتى شغلي كان بياخد مجهودي، كل حاجه.
0: بص يا بنت الناس، المشكله مش فيه، المشكله مش في قذرته، دي تصرفات بتاعت انسان قذر. المشكله مش في قذرته، لان التصرفات دي بتاعته، دي بتاعت واحد نصاب، والنصاب دايما بينصب على المحتاج او الطماع. المشكله مش في قذرته، المشكله في هبلك انت، في الغمامه اللي كانت على عينيكي، في انك ما كنتيش دريانه انك كنت موقفه عقلك تماما، ما بتفكريش انت بتعملي ايه ولا بتسمعي ايه ولا بيقولك ايه ولا رد فعله ايه. انت كنت عايشه في اللالا لاند، عايشه في حلم لا ليه اول ولا اخر، ولا فاهمه انت رايحه فين ولا جايه فين، اهو عايشه وخلاص. وبالتالي خدتي الصدمه بجد. دلوقتي انت عندك كام سنه؟
1: 32.
0: ناوية تعملي ايه في حياتك؟
1: يعني وانا عندي تقريبا 24 سنة.
0: ناوية تعملي ايه في حياتك؟
1: نفسي افوق. انا كنت شاطرة في شغلي جدا جدا. كل حاجة باظت، كل حاجة اتدمرت.
0: اسألك سؤال صغير. انا اسف جدا اني اسأله لك.
1: لا طبعا اتفضل.
0: هل فقدتي عذريتك؟ طب بص يا بنت الناس، انت محتاجة تقعدي مع نفسك قاعدة كده، ها، وتقولي قد ايه انا كنت حمارة، قد ايه انا كنت غبية، قد ايه انا عملت في نفسي حاجات وحشة، قد ايه انا السبب في كل البلاوي دي، ان انا سبت نفسي لانسان قذر يلعب بيا طول السنين اللي فاتت بالشكل ده. طيب انا دلوقتي في وضع من اسوأ ما يمكن، انا مطلوب مني اعمل ايه؟ انا مطلوب مني ان انا افوق لنفسي واغير شوية من الهبل اللي انا فيه ده، والتفت لحالي والتفت لشغلي والتفت لدنيتي والتفت لمستقبلي، وان ربنا اراد وبعت لي حد اكون امينة معاه جدا واقول له على كل حاجة بمنتهى الصراحة. ان قبل يرتبط بيا اهلا وسهلا، لو ما قبلش يرتبط بيا ابقى انا خلاص عملت اللي عليا. كل انسان بيحصد نتيجة الزرعة اللي زرعها. في ناس بتزرع في ارض صخر ما بيطلعش نبات، وفي ناس بتزرع في ارض بور مهما زرعوا فيها التربة محروقة ما بتطلعش نبات، وفي ناس لما بتزرع بتبقى واعية ومفتحة عارفة هي بتزرع فين، ففي النهاية الثمرة بتطلع تحصدها. انت زرعتي على صخر وبور طول في السنين اللي فاتت، جاء الوقت بقى انك تزرعي في ارض سليمة لنفسك قبل ما تزرعي لأي حد تاني. وكفاية بقى هبل وكفاية هطل اللي انت عايشة فيه ده، وحالة اللاوعي اللي انت عايشة فيها دي، وفوقي لنفسك. اما الانسان القذر ده لازم كل الناس تعرف قد ايه هو انسان قذر، علشان الانسان ده اللي كان متخيل ان هو شاطر قوي وهيفلت بلعبته كده، لازم كل الناس حواليكي اللي تعرفه تعرف قد ايه هو انسان قذر وما يستحقش اساسا حتى ان الانسان يتعامل معاه.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي.

0: عندتي فينا. انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسد وكأني خير أو جبال. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزن. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: نخاف أن نغامر فنخسر احتمال النجاح ونبقى أسرى أمان لم يعد يشبهنا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الخوف وعن الخوف من المجهول. تعالوا نروح سريعا للرسائل. النضج مش انك تبطل تخاف من المجهول، لكن النضج الحقيقي انك تتعلم تمشي رغم خوفك لانك فهمت ان انتظار اليقين الكامل ممكن يضيع عمرك كله. من محمد جات. طيب، من 2019 كنت مرتبط بقريبتي، قعدت فترة طويلة مرتبط بيها وفي الاخر سبنا بعض في 2021. المهم رجعنا اتكلمنا عادي جدا بس مش ارتباط، اخوات لحد النهاردة، بس مش في دماغها حاجة ولمحت لها تاني في نص الكلام بس بنتوه بعضنا. انا بحبها مع ان ارتبطت بعدي ومش عارف انساها، وانا داخل على حد تاني ومش عارف انساها، يا ريت ترد عليا. كتير الحاجة بتبقى قدامنا ومش بتاعتنا مش نصيبنا، فما فيش داعي نقاوح فيها اكتر من كده. جات لنا مليون اشارة ان ما ينفعش، فما ينفعش نقاوح فيها اكتر من كده. مش كل امان يستاهل تتمسك بيه، احيانا بنحتاج نخاطر بالمجهول لان البقاء في حياة لا تشبهنا هو خسارة حقيقية. من ريمة محمود. صباح الفل والورد، عايز اقول اني بحب مراتي حبيبتي نوال، ربنا يخليكي ليا. من مندو. طيب يا لهوي رسالة طويلة قوي. انا كنت مرتبط ببنت كان ليها تجاوزات مع صاحبي قبل ما نرتبط بيا، احنا نشكر ربنا سيبنا بعض، هي رجعت تاني وفضلت تتحايل عليا علشان نتكلم كاصحاب بس انا رفضت. المضحك بقى انها بعد ما سيبنا بعض راحت لواحد صاحبي وكانت بتقول لي في الاول عليه ان شكله مدلوق وملزق واني بفكر اعمل له بلوك هكذا. المهم انا بقت بتكلمه وبتخرج معاه. الموضوع مضايقني مش علشان بتكلم صاحب عمري وبتخرج معاه، لكن لاني عاوز اقطع علاقتي بالبنت دي خالص وباي حد ممكن يفكرني بيها. انا بقى ببقى نسيها وهو بيجي يكلمني عنها انه خرج معاها، وبحس اني برجع لنقطة الصفر. بفكر اكلمه واقول له يا تخسرني انا يا تخسرها هي. بالمناسبة صاحبي ده في الاول كان بيقول لي بلاش تكلمها وتكتر معاها في الكلام، هو اللي بقى بيكلمها وبيخرج معاها عادي. اديني حل لاني بحاول ما اخسرش صاحبي. ما تخسرش صاحبك ولا حاجة، انت واجه نفسك وبقى عارف ان البنت دي كانت مش مظبوطه، كان ليها تجاوزات مع واحد صاحبك وبعد كده عرفتك وبعد كده راحت لواحد صاحبكوا تاني، بتلف على الشله يعني، يعني شمال الشمال او شمال تاني شمال. فانت خلاص الموضوع ده بالنسبه لك عادي، انت كل اللي يهمك دلوقتي صاحبك، انك توعيه بس، قول له يا ابني ما انت اللي كنت بتقول لي ما تخرجش معاها، انت اللي راح في داهيه وراح في السكه اللي مش مظبوطه. هيقول لك لا انا مش، اقول له خلاص انا بس قلت لك عشان اكون خلصت ضميري مش اكتر. صباح الخير يا اسامه، وصل سلامي لزوجي ونور عيني وكل حياتي مجدي العسال ابو ملك، ربنا يفك عليك وترجع تنور حياتنا تاني يا رب. طمني عليك بجواب يا حبيبي، وخلي بالك من نفسك، زوجتك ام ملك. شكرا لحضرتك، يا رب الناس تتغير بجد، من ايه حمدي. يا رب والله الناس تعرف تتغير يا ايه. ما احنا عمرنا، ما احنا غمرنا بعمرنا كله، وفي الاخر رجعنا نقطة الصفر. من سارة محمد، ما هي المغامرة برضو يا سارة ليها يعني سلبيات وليها ايجابيات، والمغامرة برضو لازم يكون فيها شوية عقل، ما هي برضو مش مغامرة بتهور، في فرق كبير من مغامرة محسوبة وبعقل وطول المغامرة انا بفكر وبصلح وبشتغل، او بغامر بتهور وبجنان، ما هو ده يودي في داهية برضو. فما نقولش احنا غامرنا وعملنا، غامرنا وعملنا بس احنا ما حسبناش اي حاجة اساسا. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو.
2: الو.
1: ايوه.
2: ازيك استاذ
1: اسامه؟ اهلا بيك، ازيك؟
2: تمام الحمد لله. طارق.
1: اهلا بيك يا طارق. طارق كم سنة؟
2: انا ماشي في 41.
1: جميل، مرتبط يا طارق؟
2: متجوز.
1: متجوز، عندك اولاد؟
2: عندي ولدين بس من الزوجة الأولى. يعني
1: من الزوجة الأولى. وأنت انفصلت عن الزوجة الأولى واتجوزت الزوجة الثانية؟
2: يعني بقى لي 5 سنين منفصل، وقعدت أشوف كذا حد، يعني كل ما أشوف حد ما كانش تكمل وكده. ويحصل سبب تفشكش في آخر لحظة. بس فآخر مرة الحمد لله ربنا كملها لي على خير، يعني بعد 5 سنين يعني طلعت 16/6 21 كتبت كتابي 17/6/26.
1: طيب جميل، احكي لي.
2: تقريبا شويه.
1: احكي لي يا طارق ايه المشكله؟
2: المشكله حضرتك اللي انا عانيت جامد قوي في الجوازه الاولانيه، يعني اتأذيت اذيه جامده قوي. حد انا المفروض كنت اعمل معاه ايه يعني؟ انا الاول كنت خاطب حد او كنت متكلم على حد من قرايبي. وكان المفروض ان انا كنت خلاص الشهر الجاي يعني اعمل شبكه وكده وجاب الذهب وكده وموضوع وخلص جيشي والدنيا كانت تمام معايا. بس فكان ابن خالتي كان برضه كان خاطب وكده، وكان حصل عنده يعني ما كملش، فانا وخطيبتي صاحبتها في الشغل فقلنا ايه نوفق ما بينهم يعني. كنا يعني عايشين قصه حب حلوه وكده، فقلنا يعني نخلي غيرنا يبقى زينا يعني مش احنا. فتوسطنا اللي احنا ايه نخلي ابن خالتي ده يعني يرتبط بالانسانه دي وكده. واللي احنا عارفينه اللي انا عارفه عنها ان هي يتيمه وملهاش حد وكده، ولازم يعني كنت عامل زي اخوها يعني واخد بالي منها. بس فركشت مع خطيبتي وبعد كده لقيتها هي بقت معايا زي ما اعرفش.
1: البنت اللي انت كنت عايز توفقها لابن خالتك.
2: ابن خالتي المفروض انا متربيه عند حد ومن 6 سنين وما
1: هو ابن خالتك ما رضاش ياخدها ليه؟
2: حس ان هو ايه قال لي ان انا مش عايز اتجوز بالطريقه دي يعني مش مجبور على الجوازه دي بسرعه يعني.
1: وانت فكيت مع خطيبتك ليه؟
2: بسببها عملت مشاكل ما بينه وبين اهلي، واهلي كانوا مش راضيين بيها وما صدقوا يعني، خلوني فركشت المشكله. والمهم يعني وفركشته، بس كان المفروض كنت هرجع تاني وكده يعني. اي حد بيحصل مشاكل بترجع.
1: واتجوزت دي.
2: المهم خلاص اتجوزتها وكده تمام. لا حصل تاتش، المفروض هي سابت الناس اللي هي متربيه عندهم بسبب ابن خالتي. وانا كنت عارف ابن خالتي ان هو كان خاطب خطيبته ده 5 سنين مع بعض وكده. وما كملش، فقلت اكيد هو اللي يعني بيلعب بيها وكده، فحرام ثابت عليا وشوفها زي اختي. كانت بتعيط بالدموع قدامي. فاتشديت يعني، حطيت نفسي مكانها. فالمهم بقت معايا يعني واتجوزنا وكده. بعد ما اتجوزنا مفيش اول شهر وكده اتفاجئت بفتح الدولاب بتاعي دولابي ببص لقيت حضرتك شنطه كبيره كده عامله زي شعر. شفت الشعر اللي لما الست بتبقى مؤاخذه يعني بتسرح وتشيل شويه الشعر الزياده دول وتلفهم. شنطة بحالها ملفوفة بنفس الطريقة دي
1: مليانة شعر.
2: افتح كده ايه ده؟ انا طبعا اول ما اشوف حاجة زي دي كده في بيتي لسه متجوزين بقى لنا شهر او شهر ونص. فقالت لي انا بربيه وبرميه في البحر وبتاع واتدلعت وكده. قلت لها لا مش مفروض يبقى كده، حاجة بسيطة يعني مش كل ده.
1: يعني ايه بربيه وارميه في البحر؟
2: ما اعرفش هو يعني سبب كده، انا ما اعرفش انا سكت ازاي وعديتها ازاي. غالبا كان في حاجه تقريبا لان انا كنت ما بروحش الشغل، بنام كتير قوي، بقوم مش انا كده. ما الشعر ده كان موجود في البيت. فالمهم قلت لها لا لازم نتخلص منه ونرميه وبتاع عشان ما حدش يعمل لنا حاجه والكلام الفاضي ده. وانا قلت كده من ناحيه كده يعني. بس كان يوم ثالث يوم نسيت، لقيتها بتفكرني بالحكايه بتقول لي انا رميته في الزباله وبتاع. قلت لها احسن ما تعملش كده ثاني، ولما يكون في اول باول قولي له انا هتصرف انا فيه.
1: يعني اما اول باول بتقص شعرها لما بيطول وانت؟
2: لا هو مش كده، هي كانت حجه يا فندم، حجه عشان في تبرر الموضوع يعني. بس عدت على كده تمام كام يوم، لقيتها بتقول انا رميته وانا كنت نسيت اصلا تمام. المهم قعدنا كمان شويه عايز اخلف ومش كده، كنا الاول بيقولوا مش هنخلف اول سنه. لقيتها تقول لا انا عايز اخلف وكده. فانا طلعت من البيت، انا حصل لي حاجه اسمها تشيفت، عايز اعمل حاجه اسمها مشاهره. خدتها ورحت سالت، قالوا لي في حاجه اسمها مشاهره وبتاع. فخدتها ورحت عندي اللي هي عايزه تعمل عنده المشاهره دي عشان تخلف يعني. بعد ما مشينا معاه
1: انا اول مره اسمع حكايه مشاهره دي
2: يعني. ده اللي حصل معايا.
1: يعني حد شيخ بيقرا لها حاجه
2: او حاجه بتتعمل كده بسيطه ومفروض ان هي ايه تبقى كويسه وكده. بس طبعا كان الموضوع غدر يعني، مش كانش كده. المفروض انا بروح رايح بتعمل لي عمل تمام في ست مشهوره او في البحيره كده تمام. بس رحنا عملنا الحكايه دي ورجعنا بعديها بشويه فعلا يعني حملت وكده تمام، نسيت انا الموضوع وعدى. بعديها بشويه بسببها جيت من الشغل وكده وعملت تاتش كده. المهم ايه، طلعت عند الجاره وجت ترن الجرس 10 ساعات تحلقها، طلعت من الحمام لا مؤاخذه يعني. فرجعت رحت متزحلق وقعت في الحمام لهوت اول مره. بعد كده الموضوع اتطور معايا شويه، جابت اكتر وقعت تاني وقعدها في الحمام كانت اكبر واكبر تمام. كنت قاعد زمان قاعد كده في يوم صيف وكويس ومية وجو حلو انا براحتي، وقمت اجيب حاجه من الثلاجه بعدي من باب الاوضه لقيت حضرتك حد دخلت في حاجه. حضرتك شفت السوبر ماركت لما يبقى فيه مروحه على الباب عشان الهواء ما يطلعش بره؟ بس بقى هو تلج تلج تلج. حضرتك دخلت فيه طبعا لقيت نفسي بقى ترعش كاني في التلج.
1: كل دي اعمال معموله لك؟
2: قلت لها غطيني غطيني. المهم قعدت اضحك فجيت ضربتها، حسيت ان ضربت في صخره، ايديا كسرت. قمت في اليوم ده دخلت لا مؤاخذه الحمام، نمت في الحمام ما اعرفش امتى دي، حسيت نفسي انا
1: على الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. وكل ده انت ما ادريتش ان بيتعمل لك اعمال او في حاجات بتحصل لك؟
2: ما اعرفش. كانت حياتك جامد قوي واتدمرت ووقعت، وجيت بعديها بفتره لقيت الشعر ده تاني. كل حاجه بقى باظت معايا لما لقيت الشعر ده تاني، ولقيت في حاجات تانيه زياده بقى غير اللي انا شفته اول مره.
1: دي عايشه بقى في القصه دي.
2: يعني كده. فالمهم ايه، لقيت شعر بتاع حد زي ما يكون عروسه، وحد زي ما يكون عامل في يوم كده بتاعت عروسه ومقصوصه. والشعر مكوي بقى مش زي اللي انا شفته اول مره. فالمهم انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، خدت الشعر ضربته في الحمام. المفروض كنت اخده واجيبه لاهلي عشان حتى يصدقوني، ما صدقونيش. ودخلت بقى في موضوع نفسي وتعبت جامد قوي، وقعدت 9 سنين حضرتك في الموضوع ده معايا على كده. كل ما تلاقيني انا بشم نفسي وبفوق وبرجع تقعد تخوفني، انت لو وقعت مش عارف ايه هيحصل لك ايه، وانا الموضوع باظ معايا جامد قوي. والناس من منطقتي واصحابي كمان استغربوا طريقتي وشكلي اللي انا اتحولت وبقيت كده، وانا كان الموضوع كده. ولما جيت
1: وما دريتش كل ده على مدار 9 سنين بان دي اعمال معموله لك، وشفت شعر وشفت حاجات بعينيك وبتاع وكده.
2: وحضرتك انا كنت عايز اخف، وعشان اخف لازم كنت اكذب كل اللي انا كنت عايش فيه ده عشان اطلع منه. لو ما عملتش كده ما كنتش عارف اطلع منه.

0: وعملت نفسها غير الراجل. فبكلم الراجل لقيته انا بيقول لي انا في جيزة عندك. فجالي تخيل حضرتك اول ما عرفت ان هو بقى كامل تدعي وتقول الهي الهي مش عارف ايه بعد الشهر طبعا الهي يحصل له الهي الهي الهي ترعب من قلبك.
1: وجالك الشيخ وعرف ان في حاجه معموله وفكلك.
0: اسمعني بس انا جالك
1: انا بس عشان وقتي بيجري انا فاضل لي دقايق فانا عايز اخد
0: جالي وكشف طبعا دخل قال لها انت تدعي عليا ليه وكان حكايه كبيره قوي وعمل لي حاجات انا امشي عليها وبعد كده اكتشفت ان ايه ان اهلها موجودين وعايشين وان هي عامله يتيمه تمام وان هي ورا كل البلاوي اللي انا كنت فيها ديت وبعد كده انا فصلت 9 5 سنين وجت بعد 5 سنين دخلت بيتنا تاني وعايز اخد بيت تاني بيني وبين مراتي وعيالي. فحكايتي كبيره شويه انا كنت ممكن اتكلم حضرتك فحالة اكون اكبر شويه عشان الموضوع كبير.
1: ودخلت افسدت حياتك انت انت ومراتك؟
0: لا الحمد لله انا لحد دلوقتي بحاول ومع الشيخ ومعاه ماشي صح يعني الحمد لله بصلي حصل لي كده اصلا من 2014 وانا مواظب على الصلاه وكده الحمد لله.
1: بس انا
0: هي دي اللي حفظتني يعني قبل الشيخ ولا اي حد.
1: وحياتك مع زوجتك دلوقتي كويسه؟
0: كويسه الحمد لله بس العيال بتعمل مشاكل ما بينهم وبين والدي ووالدتي لان انا عايش في نفس البيت مع والدي.
1: بص يا بيه بص يا بيه صلي وقرب من ربنا واللي معاه ربنا مفيش حد بيقدر يعليه. فانت طول ما انت رامي حملك على ربنا سبحانه وتعالى وبتقول له شايف اللي بيحصل وارجوك يعني انقذني الحقني ربنا مش هيسمح باي بهدله تحصل لك بالشكل ده. وحقيقي يعني قصه من اعجب ما يمكن. كنت اتمنى ان الوقت يبقى اطول ونقعد مع بعض اسمعك ولكن يعني عندي امل ان حضرتك تتصل بينا تاني في اي وقت في الحلقات اللي جايه واسمع بقيه القصه الحدوته دي لان اليومين دول بدأ يظهر ناس كتير جدا عاملة تعاقدات مع الشيطان وعايشة بيه وبأفكاره ونسيت خالص ان في ربنا سبحانه وتعالى اللي فوق الكل وبدأوا هم يعتمدوا على الاتجاهات دي والشكل ده. أعوذ بالله يعني حاجة فظيعة جدا. مع الأسف وقتنا جري ولكن أنا بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين وبشكر كل اللي اتصلوا بينا وكل اللي بعتوا لنا رسائل وبعتذر للناس اللي ما ادتش رسائلها النهارده من ضغط الرسائل اللي كان عندي وعلى أمل نتقابل بإذن الله يوم الثلاثاء الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. تصبحوا على خير.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.